0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا الاول صعب.

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح أمينة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

نتواصل معكم في بث مواد برامجنا على موجة الأف أم وعلى التردد 91.5. هنا دائما إذاعة الرشيد. صباح الخميس، صباح الجمال، صباح الورد يا أهل الورد. طاب صباحكم بالخير والسلامة. صباح إن شاء الله يجيكم بي الأمور اللي تقولكم هانت وما ظل بعد شي للفرج. قولوا يا الله. صباحكم راح تبال إن شاء الله بسبب أو ما تحتاج السبب. يعني مرات واحد هو من الله الهداية يقعد مرتاح باله، صافي ذهنه، نعسان هل كان ما أعرف شو. المهم بالك مرتاح أستاذ، المهم بالك مرتاح. إن شاء الله يجيكم خبر حلو من المكان الصح ومن المكان اللي ما متوقعينه. إن شاء الله خطوة صغيرة اليوم تفتح لكم باب كبير بإذن الله. إذا ما فتح اليوم باكر هو لازم ينفتح، لازم. فالخميس الحلو حلو بيكم، وهو مو آخر أيام الأسبوع، أعتقد هو بداية لللمة، بداية للشعور بالانتماء للعائلة، لنفسك أحيانا. يعني الخميس أغلب الناس تتهيأ لنفسها، ترتب وضعها. إن شاء الله أفراح دائمة على كل الناس اللي حتتزوج اليوم، اليوم زفتهم. إن شاء الله يتمم بالسبع سعادات وبالرفاهي والبنين، ومثل ما يقولون هن منك المال ومنها العيال، وإن شاء الله الأمور تكون تمام طول العمر. صباحكم فل، خلي قهوتكم قريبة منكم، اشربوها على مهل وكونوا برفقة ميكروفون بان المسوي إلى الساعة 10 صباحا مع ميكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور. الصين وما أدراك ما الصين. الآن طبعاً خلي أبدي بتحية إلى أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس، الذين يعني يستحقون كل كلمات الاحترام والدعوات الصادقة بأن يحفظهم الله ويديمهم سداً منيعاً لهذا الوطن. احنا نقول الجندي العراقي بعشرة أو بعشر أسود، بس على ذكر الأسود وكذا وهذه القوات الأخرى، يعني القوات للمخلوقات الأخرى، بدأت الصين يقول لك أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية. إيش سووا؟ حقنوهم. حقنوهم شنو؟ تعالوا نعرف. أهلا وسهلا بكم بال360 درجة. نيهاو. بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا جذعية بشرية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء المجهري. يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى الظروف، بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة. باستعمال تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي.

باب النجار مخلع. تقريبا مليار دولار وشوية ديون على مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير المعروف بحديثه عن عقلية الأغنياء. أثار روبرت كيوساكي مؤلف الكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير جدلا واسعا بعد تصدر رقم 1.2 مليار دولار المرتبط بديونه، رغم شهرته بالحديث عن بناء الثروة وعقلية الأغنياء وبالك عنه. وأوضح كيوساكي أن الاقتراض بالنسبة إليه يمثل أداة لتمويل الأصول والاستثمارات العقارية المدرة للدخل، فيما أشارت تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الرقم مرتبط باستثمارات مشتركة وليس ديون شخصية مباشرة.

معك لنتيجة جيدة قد يغير سلسلة كاملة من الأشياء. توقع إيجابي يؤدي إلى انتباه أكبر للفرص، وتؤدي إلى مبادرة ومحاولة أكثر، ويؤدون إلى إصرار أكبر عند مواجهة العقبات، وكلها تؤدي إلى احتمالية أعلى للوصول إلى نتيجة إيجابية. فعندما يؤمن الإنسان أن هناك أشياء أو شيئا جيدا يمكن أن يحدث، قد يصبح أكثر استعدادا لرؤية الاحتمالات وتجربة خطوات جديدة والاستمرار بدل الاستسلام بسرعة.

كاظم الساهر يقول اضحك اضحك يضحك زين عطس شو اعطس ولكن لا تكتم العطس، كتم العطس مزق القصبة الهوائية لأحدى الفتيات. خطر خفيف في عادة يومية، عندما يمزق كتم العطاس القصبة الهوائية، فالعطاس هو آلية دفاعية أحبابي طبيعية وقوية يلجأ إليها الجسم لطرد المهيجات والجراثيم من الممرات التنفسية، وفي كثير من الأحيان يدافع الإحراج أو التواجد في أماكن هادئة سيما عند النساء، فقد نامت إلى كتم هذه العطسة عبر إغلاق الأنف والفم بأحكام، لكن ما قد يبدو تصرفاً لبقاً يخبئ خلفه خطراً طبياً جسيماً يجهله الكثيرون. في حالة طبية نادرة وثقتها التقارير، أدى هذا التصرف العفوي إلى عواقب وخيمة لفتاة شابة، حيث تسبب كتمها للعطاس في تمزق فعلي لقصبتها الهوائية. قوة لا يستهان بها هي فيزياء العطاس. ينطلق الهواء أثناء العطاس بسرعة هائلة من الرئتين عبر القصبة الهوائية وصولاً إلى الفم والأنف. عندما نقوم بإغلاق هذه المخارج الأنف والفم لمنع حدوث الصوت والهواء، فإننا لا نلغي هذه القوة بل نحبسها بالداخل. هذا الانغلاق المفاجئ يؤدي إلى ارتداد الهواء، مما يرفع الضغط داخل مجرى التنفس العلوي إلى مستويات قصوى قد تصل إلى 20 ضعفاً مقارنة بالضغط الطبيعي. سأختصر مستمعينا، العبرة الطبية والرسالة العلمية والطبية من هذه الحادثة واضحة ومباشرة: لا تحاول أبداً وبأي شكل من الأشكال كتم العطسة. إذا شعرت بالحاجة إلى العطس فمن الأفضل تغطية الفم والأنف بمنديل أو بثنية المرفق للسماح بالتنفس.

تشديد الضغط بشكل آمن وطبيعي مع الحفاظ على النظافة العامة، وأيضا بدلا من تحويل جسدك إلى قنبلة موقوتة من الضغط المحتبس.

أحب هذه الاستخدامات اللي تصير يعني مثلا من أغاني أو من موسيقات قديمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلوة. وعند حسين الجسمي بعد عنده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقارني بغيري. عموما حلوة هذه الاستخدامات، يعني شو نسميها، التوظيف، توظيف بين شيئين يعني حلو. عموما تعالوا نسمع مسجاتكم ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على واتساب بانجور على 0770011415.

0: والله تعيش. شكرا شكرا. صباح الورد عليكم. صباح الورد على أبو سيف الغالي سليم الجعيفري ويقول هنا يمن كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية ويا الرشيد ونلتقي نسمع برامج حلوة من كل مناطق هالبلد مثل العطاشة ونروة أخبار وبراج وغنى يا أحلى وجمل سلوى ستبان نسمعها بشغف يا أرقى إعلامية هنايا من كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية كلنا نظل نوف العهد من غيب إلا فت سبب محل اللي يحبكم من يجي ويصير أعذار وعتب أنتم نجوم الباسمة أنتم نجوم البسمة والمخرج الطيب ذهب يا ذهب يلمع كالشمس وستبان يا حورية هنا يمن كنا وكنت ننتظرك الصبحية بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية. الله صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى مستمعكم سليم الجعيفري. أستاذ سليم الجعيفري شكرا شكرا للكلام الحلو والمرتب وحبيت جدا يعني كلش حبيت لأنه مبين متعوب عليه. صباحك ورد وكل التقدير والاحترام. أبو دلة يقول أبو دلة من ذاكرة الزمن الجميل ليش يا جارة المطربة مي أكرم الله سنة 80 حل صار لها شقد يعني من سنة 80 45 سنة بس هو بعث لنا فويس. أهلا أستاذ أبو دلة.
1: اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والرحمة ورعنا رعاية لا نضيع معها ولا نضل بعدها فأنت ملاذنا في النجاة يا حفيظ. أحلى صباح وأحلى بانجور أختي الإعلامية الأولى ستبان الموسوي والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي للجميع أخوكم أحمد أبو دلة.
0: هلا بأبو دلة وأحلى طلة يسعد لي هالصباح ومرحبا بيك وأتمنى لك كل ما دعوت به أن يتحقق لك قول آمين. عباس الحمداني صباح الخير والورد والياسمين على عيونكم الحلوين. تحياتي للجميع. عباس الحمداني شلون لين يومية يدز بطاقة شاج والله عاشت ايدك ناس ما تقيش الا بالعين الحمراء. والله ويعني تكحلوها العيني بمسيجاتكم والله العظيم لكم كل التقدير لكل المشاركات بس أنا توصلني صورة عليها جمعة مباركة وصباح الخير ما أقراها ما أقرأ أبو موسى صبحك الله بالخير والورد.
2: صباح الخير ستبان.
0: هلا
2: صباح الورد أحلى بنة الطيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين هذي اللي يسمعونا أحلى ستبان الطيبة. صباح الخير على كل البرشلونيين اللي يخبرون البارحة الانتصار اللي يخبر ستبان سبعة يعني بعد شر السباعية بعد شر ستبان سبعة وانتصار يخبر والله عدد خبر
0: شوف
2: أحلى برشلونة وأحلى مشجعين برشلونة حسين الشيباني حبيب الطيب لماوي سليم الجعيفر أبو سيف حبيبي مشتاق لك أحلى أبو سيف وأحلى كابتن وياكم أبو موسى البرشلوني اللي يخبر أحلى ستبان.
0: احنا مو متفقين خمسة خمسة شو جابكم السبعة سبعة شي حقنوكم مال دوب اي احنا سامعين المحرك اللي في سيفس بس محرك دوب كده كتير. صباحكم فل وعافية. رح نرجع للجو الحلو بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
8: من الرشيد FM. صباح الخير، صباح.

مع 91.5 إذاعة الرشيد، اسمع واستمتع. صباح الورد على الناس اللي لازالت تبعث على الواتساب على 0770011415. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، يقول الأوفية كاليد والعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. والله وجهة نظر، مو بس أنت من تبكي بيش تمسح عينك بإيدك، ومن إيدك توجعك،

والله وتعيش، والله وتعيش يا أبو مريم. بس اكتب لي منو هذا وشنو وبأي سنة وتفاصيل الأغنية كلها. ذوق يا بلاش اسمها.

0: إيه يعني كانوا يقلون يا بلاش. لما يقلون مثلا بيش مشترين هذا الحاجة مثلا يقولوا لهم بسعر هذه يقولون يا بلاش أو يعني على أمور. بس هو ما أقصد هنا هذه يقول له يعني يا تريدني يا بلاش يعني فضها فضها شو خلصتك خلصتك خلص يوم يهز جذعك عشان خلص يا شو اسمه يا بلاش. صح هو الحب هذا عركة مو حب بس هو يايج يايج. صباح الخير يا صدام الزبيدي. علي القيسي هلا والله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول جمعة مبارك علينا عليكم إن شاء الله. تحياتي لكم علي القيسي.
0: حياك الله يا علي القيسي وصبحك الله بالخير والعافية والسلامة. باسم القرغولي بونجور.
2: صباح الخير راديو الرشيد FM. صباح الخير والمحبة على كل مستمعيكم الكرام بكل مكان. صباح الخير لكل أطياف شعبنا العراقي الطيب من الشمال للجنوب. وتحية خاصة ومحبة من القلب للكادر الحلو والرايق المتمثل بالست باني الموسوي الله يحفظها، والمتألق وسام ماجد اللي يومي يصحونا بصوتهم الحلو وابتسامتهم. يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله، واتمنى سياقة آمنة لكل اخواننا الكباتن بالشارع. تحياتي لكم باسم القرقلي.
0: الف تحية لك استاذ باسم المحترم، صباحك ورد وعافية وان شاء الله يومك حلو مليان اشياء حلوة باذنه تعالى. كل التقدير يا عيني. الى سيدو ابو حمودي صباح الحب والعافية عليكم يا احلى ناس واحلى كادر واغلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم ويديمكم. حياك الله يا أبو حمودي. أركان أبو حمزة صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة وسعيدة أتمناها للجميع. تحية كبيرة للمسز بان من الزحام سريع الدورة اللي ما ممكن أحد يتعود عليه. أركان أبو حمزة صدق ما تعودتوا على الزحام الدورة؟ أنا من يمي تعودت والله خو إحنا بيناتنا الشط بس. هلا ودورة.

ترى صدق أستاذ وسام، بس أهل الدورة يشكون، لا كرادة تشتكي، لا شارع فلسطين، لا بغداد جديدة، لا زعفرانية، لا هذه، لا الشعب، الشعب الشعب تعرفون شنو الشعب يتصير. لا أهل المدينة، لا أهل الحرية، لا أهل العظمية، لا أهل الكاظمية، الدنيا مقلوبة بهاي المناطق. بس باب الشرجي هسه، باب الشرجي أكو أكثر ازدحام منه، الشورجة وما أدراك ما الشورجة، كافي العربانات هذه الدفع كافي عليها. ولا سمعنا واحد خبر وقال جذبان ازدحام، كتلنا الازدحام مدى نتعود عليه. بس أهل الدورة تبوع عليه يقول لك شبيك أنا شو مسوي لك؟ أنتوا ليش هالقد يعني نفسيتكم ركيكة قوي؟ والله تحسهم مدللين أحباب قلبي، مدللين والله. الدورة ما يصير هيجي، يراد يراد أنا يقعد بالدورة شوية أقويكم، يعني أجيب لكم معاناة الرصافة الحقيقية مو؟ طبعا بغداد جديدة هسه قاعدين على الكرسي، خلي الرجل على رجل ودي كرسي الحب، يباعون هيك فوق لي جوا على على الدورة. اي والله بشوف. يا عيني صلوا على النبي وتعايشوا مع الموضوع، لعد راح يبدي الدوام، ايش راح تسوون؟ ايش راح تسوون بينا من يبدي الدوام؟ النوبة كلها بالدورة، محاكم على جامعات، على مدارس، على مصافي، على هي بكل مكان، بس الدورة يعني هم رقيقين، من عمار كامل وانت طالع، من عبورة وانت طالع، أهل الدورة تحسهم

0: لو أجمل إذاعة يسعد صباحك يا أبو فرح. شكرا يا عيني. فارس من ألمانيا الذهب، يا صباح الورد وأحلى صباح الخميس، بونجور الصباح والصوت الجميل ستبان منورة بالصباح وموضوعك حلو، وأحلى خميس على مخرجنا المتألق وسلامي للجميع. أول صباحية حلوة صبحت عليكم بانجورة الصباح بان، اليوم صار مجال مثل ما قلتي وكتبت، ومبروك على برشلونة، الله يبارك فيك يا عيني ونورت، وشكرا لأنك تبعث هذا الحب والاحترام ولك مثله. إلى محمد الحلفي، بونجور صديقنا.
1: وفير اسمك بعيني من الصباح لليوم، وطيوفك طيوف الصحوتي

0: تهون.
1: ايه
0: ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت عشقك عشق ليلة ويوم ليلة ليلة ليلة ليلة ويوم ليلة ويوم.
1: الله
0: صباح الخير والعافية ستبان، خميسكم جميل، صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على جميع المستمعين، وتحياتي للأستاذ سليم الجعفري على الأبيات الجميلة المتعوب عليها.
1: أي والله
0: تحياتي للجميع.
1: تحياتنا، صوتك الحلو والاختيارك الحلو وأدائك المتعوب عليه، ألف تحية إلك، وما أجمل مشاركاتكم والله اللي أندمج وياها. زيادة شايفة الرات الواحد تطلع أغنية كل إيه ولك إيه. يا عيني، ينطيك الصحة والعافية. كل الاحترام إلك يا أخونا الذهب. طبعا صوتها حلو، طبعا إعلامي يعني إيش تتوقع. يمكن قولت بعد برشلونة جابوس خاب قولة بعد.
2: أنا ناشي السلم الجعيف أبو سيد حبيبي، إلا ما تسوي لي شعر والله أحضرك من الفيس ومن المزرعة وأحضرك من حياتي. سوي لي شعر تقرأ لي والله يعجبني برشلونة ودلة من حق ستبالة مو من حقي. حياتي لأبو دلة.
1: زين أبو دلة شعلي طيب لوق.

تحياتي لك يا أبو موسى يا ذهب. شاكر أبو مريم يقول هذه الأغنية لأركان فؤاد مطرب مصري سنة 1988 وكانت تعرض صباحا الساعة 10 صباحا تقريبا. هي صباحية حلوة. طالب علوية احنا الكرخيين غير عالم. تحياتي والله. ايه صباحكم جميل أهل الكرخ.

بس أنا أعرف كرخيين كلش متعوبين يعني والله تعبانين وهذه بس ما يتشكون ما يتشكون. أخاف لأنه شالوا بالرصافة والله اي الدورة كرخ اي زين شلون الوقت تتغير صح. الله يا ابو سحر المدرس شايفين ريحة الشاي من تخلي بيه هيل هي هاي ريحة بانجور الطيبة. صباحكم هيل يا هيل يسعد صباحك يا مهيل وإن شاء الله يومك جميل وحلو أشياء حلوة.

الغاية تحدث به بإذن الله تعالى. مسج صباح الخير والفل والياسمين علي ستبان وعلى كافة المستمعين. وأستاذ وسام الطيب، ستبان سريع الدورة موتنا دمار، يومية دوام بالساعة يلا نقدر نعبر المعسكر. وللمعلومة السبب بسيط، وهو الطسة هاي المعضلة اللي صارت اللي سنين وما حد يضبط يسويها. وهاي شو نقول؟ الحمد لله. تحياتي لكم أم علي، أم علاوي حبيبتنا أختنا الغالية، صباحك ورد. الطسة هذه اللي كانت تقعد بيها إحدى المواطنات الفقيرات، تذكر؟ لا لا، جسر الدورة همين، مو بس جسر المثنى، بلا قلونا أكو إحدى فقيرة يم الطسة. مو هي لو الطسة مسويها على مود الفقيرة، لو الفقيرة هي مسوية الطسة على مود الفقير، شفتوا شلون يساعدون الفقير؟ سووا لهم طسات.

يعني دائرة الطرق والجسور. صباح الخير عليكم, صار هواي من صبح عليكم. يعني شو رأيكم بالطسة هذه اللي هي مسببة زحام مروري خانق بالنسبة لمنطقة حيوية فيها كثافة سكانية وتجارية وكل شيء مثل الدورة؟ شلون هاي تنحل؟ يعني غير الأجدر بيكم أنه تعالجون هاي الطسة, طسة هي طسة, مو تبنون جسر, طسة تعبدوها وينتكس العالم, صح ولا لا؟ دائرة الطرق والجسور, المكتب الإعلامي اللي بيها, شوف منه اللي مسؤول عن رصد عفوا الملاحظات إذا أكو خلل. يعني هي طسة وجوينات, نسويها ونفضها وقف الله المؤمنين شر القتال.

0: تحياتي للوسام أبو المكسر والجميع المستمعين. اليوم أنا طلعت الصبح زين وإنترنت مخلص وهسه يلا فعلت واشتركت زين. هاي الباقة اللي فعلتها الشهرية مين أقطع حسابها؟ منكم ومين؟
1: منكم وإليكم زين؟
0: على متوصل رسالتي شو أسوي؟
1: حربي اليوم ماكو اجتماع فتشي. بارحة كان عندك اجتماع، اليوم النت انقطع وعبيت. شكرا وسام ماجد الغالي. هسا انت شنو عبيت باقة مش قد يعني؟ اليوم ماكو شيء، الله يستر منك. هي سهلة عبالنا ما ادري ايش قد. الله كريم، الله يرزقك ان شاء الله. الغالي شكرا جزيلا يا حربي. السلام عليكم، تحياتنا لكل حدادين العراق. صباح الفل وتحياتنا لكل الحدادين، وان شاء الله الله يكفيهم شر الحديد ويلين لهم الحديد كما ألان لداود عليه السلام. شنو اليوم؟ يوم الحدادين. شركة اللي بعثونا اليوم أكو شيء يخص الحدادين؟ أحمد أبو ماهر، صباح الخير. الحياة مسرحية سواء أعجبتنا أم لا فنحن دفعنا ثمن التذكرة. والله أشقق التذكرة واصعد على المسرح واقتل الممثلين. كيف هشنو؟ والله يا الله. إيه بس أكو ناس تستسلم، فلا تستسلم. حسين الشيباني يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا زهر. الله، عريان السيد خلف الجبل يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا زاتش المنكشف ثوبك ولا عباك. طيش الناس من تلعب ولا عباك لعب مزيون خالي من الردية. الله، صباحكم هيل وعنبر. سبلت وطفيته، سخان وشغلته، بعش نسوي حتى أصحى. إيه إحنا هسه فترة جوزائية، سبلت وجيزر والله، أو سبلت وتتغطى. ضايج ومبتشر، تريد تطلع وتريد تنام، جوعان وشبعان، تحب وتكره، أريد وما أريد. بانجور بس بريك. وراجعي لكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

صباح الحب عليكم من بنجور في إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. عبد الله أبو أيهم، صباحكم فل وياسمين. اليوم خميس، بعد شتريدين جمعة وسبت دك راحة. يا ديالة، تحياتي لكم، خميسكم فلة يا رب. ها عبد الله،

0: الفرج تجتمع، أراها تستعد لتمطر حولنا فرجا يروي جفاف القلوب، فرحا ينهمر فتنبت بأجمل الأماني. صباح الأماني السعيدة، صباح الأهداف السعيدة المحققة. بوركت يا أحمد. خلصت المسجات على اعتبار اليوم نصهم زعلانين. زين، I don't care. لا بس ما يهون زعلهم علي. ضرغام، صباح العسل عليكم على المستمعين. هلا والله، حي الله عنزة. صباح الخيرات لعيونكم الحلوات. آسف على الانقطاع بسبب ظروف تعبانة. سلامي للجميع. يا سلام عليكم محمد، أهلا وسهلا يا محمد. سهلة الظروف التعبانة ترتاح، مو مشكلة. اليوم تعبانة باكر مرتاحة، وراها تعب تاني، وهكذا. صباحكم فل وحياكم الله. أحبابي، اليوم أخذنا في 360 درجة موضوع عن الصين. الصين اللي بدأت تحقن جينات من خلايا جذعية لدب الماء لقدرته على التحمل، صبور جدا، يعيش في أقصى الظروف ممكن أن يمر بها مخلوق. الله، شقد إحنا نريد، نريد طاقة، نريد قرصاغ، نريد أكو طاقة تحمل عندنا للظروف اللي تحيط بينا، سواء كانت مادية معنوية ما أعرف شنو هذه تمام. تعالوا نقرأ الخبر، أذكركم به حتى نرجع أسألكم سؤال صوت الصباح. إذن خطوة نحو الجينات الخارقة، بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا بشرية جذعية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء، يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى الظروف بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة والتعديل الجيني وتقنية كريسبر. باستخدام تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي. أوكي، ليش لا؟ العلم، أنا أرحب بهذه الأمور اللي بيها فائدة للبشرية، ليش لا؟ بما أنه يعني إنما هم أمم أمثالكم، هذه مخلوقات الله، هي أمم أمثالنا مثلنا، عندهم في عوالمهم أسس وتصرفات وطاقات وعلاقات وحياة ومسارات، مثل ما إحنا إن علاقات وحياة ومسارات وجوانب ويعني هذه الأمور. بس أكو أمور بالحيوانات أو في المخلوقات إحنا نتمناها، يعني أكو طاقة مثلا عند مخلوق تتمناها عندك، شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق آخر خلقه الله؟ أهلا بكم مستمعينا للمشاركة معنا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5
2: أو على زين العراق 0802-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد.
0: صباح الورد عليكم أحبابي. شنو اللي ممكن نتعلمه من الحيوانات أو من النباتات أو من حتى بعض الأشياء المجهرية أو الكائنات المجهرية اللي خلقها رب العالمين؟ نستمد منها في الطاقة. إحنا رايدين في الطاقة الله انطاهم إياه، نريدها عدنا. يعني نقول لك أني مو أني مو فلان شي حتى أصبر مثلا، أو أني ما أقدر أتحمل، أو يعني هذا الكلام. شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق آخر؟ صباح الفل والعافية. نستقبل أول اتصال. يا هلا.
3: صباح الخير سكبان.
0: صباح الورد يا أبو موسى.
3: صباح الورد، أحلى بنة طيبة. ألف تحية عليك.
0: شكرا يا غالي.
3: على كل المستمعين سكبان الطيبة.
0: صباحك ورد ومبروك عليكم فوز برشلونة.
3: أرقد والقلب يوم لكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. حياك الله.
3: عيونك سكبان الطيبة.
0: أبو موسى، شنو الطاقة أو الحالة اللي موجودة في مخلوق آخر تتمنى عندك؟
3: والله سكبان أتمنى طاقة البلبل.
0: البلبل صراحة.
3: ايه
0: زين.
3: طاقته ماكو منه، يعني انت تجي السجنه وتحطه بقفص وهو يقعد لك من الصبح يغرد لك، وهذا الصوت الحلو ودائما ايجابي تبان ايجابي، يعني تقعد من الصبح تسمع صوت البلبل.
0: ايه تريد تغرد؟ تريد تغرد؟
3: اي والله. اي مو انا بلبل تبان، انا بلبل.
0: يلا دو صفر.
3: أنا بلبل سكبان. لا والأحلى شيء سكبان يعني نسوان كذا تحب البلبل.
0: أي
3: يعني
0: طبعا
3: لازم بلبل أنا أكل.
0: طبعا. نورت يا غالي يا بلبلنا. نورت. هلا بالطيب. شكرا جزيلا يا عيني. شكرا يا أبو موسى. ونستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
4: يا أبو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حيا الله أبو حدوني. هلا بالطيب. شلونك؟
4: محمد جوه. تحياتي للأستاذ المخدم المحترم أستاذ وسام.
0: حياك الله ويا صباح الورد.
4: يا صباح النور. حينا عليكم إن شاء الله خيط الغالي.
0: هلا والله. أبو حسوني شنو؟
4: برشلوني.
0: أي
4: أنا؟
0: شنو؟
4: أنا طير زاجل. طير زاجل.
0: تريد تصير زاجل؟ وين الطير؟ تريد الطير؟ وين الطير؟
4: يا مو يا تركيا
0: تروح
4: استمر. يا مو يا مكان.
0: أول شيء تريد تطير لتركيا؟
4: أوقف في فرنسا تركيا.
0: تريد تطير التركي؟
4: وين ما يا صاحبي.
0: اي اوكي يلا قريبه.
4: ونروح نعتمر هالمرتين.
0: وين
4: نعتمر بالعمره؟
0: اني مدى اصبع زين ترى اكو الصوت مو ابو حسوني.
4: اشتغل وانا على التطبيقات اثنين سيارتي ما بيورد. انا عالم
0: ماشي يا عيوني. ان شاء الله الحمام يجيب لك احلى الكلام ان شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: والبشارات الحلوة ونورت. يا
4: تعرفون أنا سوق
0: ماذا أسمع زين؟ أنا آسفة يا علي القيسي يا غالي. تحياتي إليك والله يبارك لي بهالطلة. شكرا جزيلا.

ضرغام العنزي يقول عبد الله ابو ايهم عوف العالم ترتاح. انا ما ادري ليش احسك قرايبه هيك شيء والله. اي عافيه قل له خال عينه علي جمعه وسبت دك راحه ايش مدري كنت دك شغل. لا اله الا الله. ستبان طاقتك هذا الاسبوع سلبيه. والقهوة واحد من احنا الرجال اللي انتقدين له لان زمن النساء سينتهي. هاي شنو هذا؟ هاي شنو هذا؟ هاي شنو هذا؟ لان زمن النساء سينتهي وانت رجل هسه يعني؟ Ha ha ha.

0: يعني هو اللي يكتب كلمات ما بها رجولة يعني ويحكي على النساء. يعني ما أدري أنت شنو هتلر أنت زمن النساء سينتهي شنو أنت؟ ما أدري يعني أكو ناس يعني عموما العموم خليك هيجي خليك. هو ما أساء لي الرجل ما أساء لي شخصيا بس أسلوبه سيء تجاه النساء. يعني أسلوبه ودي ينصحني في النصائح يعني أني طاقتي سلبية أني أجيب الرزق للطاير رزقة أني أجيب العافية للما عنده عافية وأطير العافية من اللي يخليني بباله. على العموم لا تأخذ أكثر من حجمك بالبرنامج. أبو وفا بانجور بونجور نهاية أسبوع طيبة للجميع. طيب الله خاطرك وحياك الله يا أبو وفا. سعد قصي صباح الخير عليك ستبان المسوي المحترمة والسيد المخرج والمستمعين. اليوم عيد ميلاد ست عبير. اليوم شقد بالشهر؟ سعد ست عبير ألف خير. تحياتي أبو هيلين كلك شقد ابن أصول حضرتك يعني إنسان طيب ومحباق ألف تحية. إن شاء الله صحة ويحفظ لها أبو بيتها أيضا وليك شكرا جزيلا. أبو أو وحيدة دليمين بعث لنا فويزات سالوا راجعين الأبو ليث. السلام عليكم
1: سي
0: السحر الخفاجي شلون؟
1: القرآن ليش ما اختصرنا يقول لك إذا قالوا سلامة واني البارحة غنيت لهم الكلام عرف ظاهر من سمعت فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إذن الأستاذ سليم والبنة الغالية ما عدي ذاك
0: يعني كلامك العادي هذا بالحوار الموزون أنا والله صدقا يعني بلا مجاملة رب العالمين طوان والحيوان والنبات المخلوقات التي نراها أكيد مار على جنابك في عوالم أخرى خلقها الله ميزة في مخلوق معين قلتي سبحان الله حتى أكو فد ميزات تتشابه مع البشر أحيانا مثلا غيرة الحيوانات غيرة أنثى فد حيوان معين على ذكرها مثل ما موجود عندنا مثلا بالبشر لكن أكو شيء موجود عندهم ما موجود عندنا شنو هو؟
1: والله يعني شوفي الحيوانات وعفوا يعني عندهم أشياء تخبل يعني ربي لك قطة تشلب بيك لا القطة تلتمس حنية الشخص
0: زين
1: أنا أخاف من البزازين كلش فدائما ذني الصغار يشيتن علي فقلت لهم السمو يدرون أنا أخاف منهم قالوا لي لا ذولا يلتمسون حنيتك يجون عليك فهاي دوختني يعني بصراحة ربنا دخت بيها
0: أي.
1: ولحد هسه ما تقدر أقولها حبيبتي روحي لغد والله العظيم أنا أحبك من بعيد لا تجين الطخين برجلي رجاء إذا وأريد أقترح على الصين حبايبنا أنتوا تعالوا أخذوا خلايا جذعية من العراقيين إذا مصر تجام بوجبار لا تقبلون ليش يأخذون من الدب مو احنا الطاقة كلها
0: اي احنا كلها. احنا صبورين احنا سحر
1: من شلون على مضض صبورين لان يعني وش نسوي غير نصبر لعد درجة الحرارة خمسينات

0: الكهرباء مقطوعة يعني، وما متنا بلندن ماتوا، بأوروبا ماتوا، احنا ما متنا. هسه تغير الجو، أنا لا أحاكي كان معطلة من قايلة، بس بعد قلت له يعني صفي صوتي بس وقت البرنامج على مود أقدر أخابر شي يسمعون قراقيع مال أخبار من الصبح.
1: إذا تسأليني
0: أنا أريد أكون فراشة، شوفي الفراشة كانت حلوة
1: الله،
0: وشوفي وين مكانها، الورد، الحدايق، الريحة الطيبة، ذواقة ذواق الفراشة ذواق.
1: والله صح.
0: وسبقني الأخ عزيزنا جواسم يريد يصير بلبل، حضرته على مود النسوان تحب البلبل. شوفي
2: زين
0: البلبل، شوفي احنا حابسي سودة علي، احنا حابسي وهو يغنينا يعني احنا ظلمة. أني تدرين أتعقد من الجو، أقولهم ليش يعني عوفوا بالطبيعة، هو أيه. هو ذي يغرد برا ترى، ذي يغرد لكم، ليش تحطوه بالقفص؟ مو حرام عليكم؟ لا حياة لمن تنادي، يبوقوا من أمه ويربوه ويوكلوا أحسن أكل ويجيبوا له أحسن، هو سجين طلع نزل، هو سجين وذي يغرد لكم.
1: نعم حبيبتي،
0: يا ريت لو الناس تتعلم منه. ما عندي
1: الفراشة سحر، نورتي ودمتي
0: اليوم، مدى تسعفني الشغلات. تحياتي لأبو دلة، أشو ما رديت على الأستاذ الشي اسمه الأستاذ الإعلامي، وبلا زحمة عليك أنا طولت، بس عندي سؤال للمحامي.
1: نعم
0: أريد أعرف، هذا سؤال يعني سألوني أسئلة الأستاذ حسن. هسه الناس البنات اللي تأخذ حقوق تأخذها بالكارت، في حالة هي ما تعرف خلاص حقها لو لا، شون تعرف؟ يجيها إشعار مثلا أو لا؟ هسه يجيها كارت يعني يريدون يخلصون، تروح تراجع كل فترة؟
1: وين هاي وين حبيبتي؟ شنو شو تراجع
0: المرة؟ المطلقات.
1: أي
0: أي هسه ياخذون حقوقهم بالكارت، بعيد عنك شر يعني، يدزولهم حقوقهم عن طريق المصرف والكذا يعني من دائرة التنفيذ، ما يعني تفاصيل
1: يعني قصدك عن طريق الماستر؟
0: عافية. الماستر هي تجيها اشعار بالتليفون وتروح تاخذ حقها في حالة انه خلص حقها، ايش ما ادريها خلاص يعني مثلا. هذا سؤالي للأستاذ المحامي، إن شاء الله يكون مفهوم.
1: تمام.
0: أنا وصلته مثل ما سمعته، ما أعرف يعني التفاصيل حقيقة. إيه تعذروني على الإطالة.
1: هو غير المفروض حكم القاضي كان على التعويض أو المبلغ أو الحق بقدره كذا وكذا؟ فهي بمجرد أن تستلم سواء كان بالتقسيط أو دفعة واحدة حتعرف يعني.
0: مو هما مو يدزوا ملاليم ملاليم، تصرف اصرف ما بجيب ياتيك ما بد في الغيب.
1: هي المفروض تحسب بعد، هي المفروض تحسب اي الدفعه الاولى الدفعه الثانيه وتسجلها يمها مين من باب حقوقها
0: ولا ابد. أي. المهم هاي اقول لها
1: تمام.
0: وعندي صديقه تسمع لكم وهي اللي قالت لي اسم عيبان، انا اعرفك اصلا بس ما اعرف البرنامج هذا.
1: نعم حبيبتي،
0: يعني اعرفك اعلاميه تخابلين بس
1: يا
0: ما
1: روحي
0: عندك هذا البرنامج. هي دلتني صديقتي ميمي، تحياتي لها ان شاء الله دا تسمع.
1: تحياتي لها حبيبتي.
0: قلت لها يا ولد شاركي، جا نقول لي انا مشغوله، قلت لها شارك دا اسمع لهم واحبهم بس.
1: يا عمري قبولات كثيره وحب كبير لمدام ميمي وإلك أيضا سالسحر الغالية،
0: قبلاتي على جبينك يا
1: حبيبة راكي. قلبي نورتيني فراشتي الحلوة، شكرا كل التقدير. مع السلامة. عندنا بريك التسعة، نروح نسمع على السريع وش نسوي. عافية
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي.

0: نعود إلى الميزة أو الطاقة اللي موجودة في مخلوق آخر وتتمنى أن تكون عندك حتى تتجاوز شيء آخر ممكن أثر عليك كإنسان كبشر. نأخذ اتصالات أكثر، وبالتأكيد هناك حصة لأهلنا اللي خارج العراق في البرنامج. فأهلا وسهلا بيوسف.
1: صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور.
1: تحياتي استاذ بان حضرتك المخرج، اكيد
0: صباح الورود.
1: حفظ الله العراقيين ودفع عنهم كل مكروه والشر.
0: امين.
1: حقيقه ما ادري يعني شعوري من البارحه لليوم من رجعت ما كنت اتخطاه، بس اقول الله يستر والله يحفظ الجميع يا رب ان شاء الله. البارحه يعني
0: شنو صار؟
1: خبروني جيراننا خطية، والله صار عندهم حادث مروع، والله يعني ما دا
0: لا إله إلا الله.
1: صراحة مصدوم من البارحة ليس يعني بالله الكريم ما جاي أتخطى. تصوري ستبان يعني أربع أخوة وطفل، هم خمس أشخاص داخل السيارة طريق الموصل بغداد. أشقاء،
0: لا إله
1: تري أبو تريلة لاف عليهم،
0: لا
1: كتل ثلاثة واثنين، واحد منهم بالعناية المركزة.
0: لا إله إلا الله.
1: ثلاثة
0: أستغفر
1: أشقاء
0: الله العظيم.
1: يعني تدرين شنو؟ كلهم أعمارهم عشرينية، بعز شبابهم وبعز شبابهم اللي مات خطيه هو المتزوج وابنه عمره 8 سنوات اللي ويا الطفل داخل سيارة صغيرة وبتريلا. يعني ما أدري أنا أسأل المسؤولين يعني إلى متى يعني هاي العشوائية؟ ماكو فد قانون خاصة المركبات النقل
0: يعني بعض داخل المدن. بعض سواق اللوريات والتريلات تحسهم ثور هائج، بما أنه إحنا نتكلم عن طاقات الحيوانات، ثور هائج بالشارع، ويعني بس وخر من وجهه، يعني إذا لحقت توخر من وجهه. مع احترامي وإجلالي لكل أخوتي أصحاب يعني المركبات الثقيلة والطويلة، يعني بصراحة يجب سن قوانين خاصة ضمن قانون المرور لأصحاب المركبات واللوريات اللي ديفتكون بالناس بسرعة وبسرعته ويطلع رون سايد وديكتلون بالبشر.
1: بالضبط، احنا القانون ما يسمح لهم يمشون اكثر من اربع ساعات الحين حتى لا يفقدون يعني جهد.
0: نعم.
1: ثانيا ممنوع يتعاطون اي شيء ويستخدمون التليفون، سايد خاص بهم ما يمشون هي السايد السيارات المركبات الصغيره. فقوانين يعني الى متى العراق يعني ما يطبق قوانين صارمه على يعني المركبات الكبيره؟ يعني جريمه اللي شفناه البارحه، يعني بصراحه اهل المخابرون اللي هسه ما جاي تخطى الفاجعه، والله العظيم حادث صادم مبكي. خمسة من عائلة واحدة، اثنين منهم بالعناية المركزة وثلاثة ماتوا، وكلهم شباب، خمستهم ويعني أربعة هم أخوة وياهم طفل عمره 8 سنوات. الله يرحمهم. تعازينا الحارة،
0: تعازينا ل نعم بوركت، تعازينا لذويهم، نسأل الله أن يربط على قلوب ذويهم هذه الخسارة العظيمة، والله يسلم كل أهلنا سواء بالموصل ببغداد في كل محافظاتنا في كل مكان في العالم من شر الطريق وشر الناس اللي ما تعرف السوق وشر السيارة وشر كل من بيشر. مرحبا بيك يا يوسف، متأسفة للحالة النفسية اللي تمر بيها، بس أنا أحب أسمع رأيك بي فيما لو رد الطاقة أخرى من شيء آخر خلقه الله، شنو تريد؟

0: ستفان ما ادري يعني قلت ايش مشاعر اني لسه مصدوم، بس اتمنى من المستمعين من عندك خطيه الاشقاء الاثنين اللي بداخل عنا المركز يدعولهم بانه يقومون
1: بالاستقامه، ان شاء الله
0: يا رب، بس احتاج دعوات العالم لهم وجزيل الشكر.
1: كل التقدير، ابدا كل التقدير، مقدره جدا لوضعك النفسي، ونسال الله الشفاء لاخواننا اللي بالعنايه المركزه وكل انسان يتالم في مستشفياتنا او حول العالم، نسال الله له الشفاء باذنه تعالى. تحياتي لك يوسف. ترى حتى الجماد هو من خلق الله، ولذلك أنت تقول أحياناً أني أتمنى قلبي صخر يصير، قوة الحجر أو قوة الصخر.

0: بيتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت مني ويلتمن علي مشتتات البال وانفضهن نفض وانهض ولا جني. صباح الخير صباح الورد صباح العسل من بابل على ستبان الغالية وتحيات الأستاذ المخرج.
1: تحياتنا إلك يا
0: وخميسكم غالي. فلة وناسة يا الربع
1: خميسك ورد.
0: صباح الخير مرة ثانية ستبان الغالية، وأريد أحب أقدم تهنئة لأخوي سيادة العميد رائد التميمي بمناسبة عيد ميلاده، وأهدي له أغنية عيد ميلاد عن طريقكم. تحياتي إليك والأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
1: صباح السعادة عليك وعلى من ذكرت من الأبطال، كل عام وهو بألف خير، وإن شاء الله طولة عمر وطولة بال وصحة وسلامة إن شاء الله. كل من عيد ميلاد اليوم كل عام وهو بألف خير، وأولهم عبورة. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: صباح الخير ستبان.
1: صباح الورد.
2: شلون أخبارك؟
1: الحمد لله. أخبارك شنو؟
2: والله تمام
1: الحمد لله،
2: بس ستعكر مزاجي هذا الخبر. الله يرحم الراحة، وإن شاء الله نسأل الله أنه يشافي جرحى يا رب العالمين.
1: آمين. وبالمناسبة هذه يومية، يومية تصير هذه الحالات خصوصا بالمحافظات الجنوبية يعني.
2: بس أكو إن شاء الله يعني هني ملاحظة والله هسه هذا يعني عنده تريلة، بس أبو الخباطة أنت بالخباطة شايل اسمنت وقاعد تفتر يعني ليش هالمسابقات بينك وبيني؟ يعني أريد بس أفتهم يعني طاب شنو أنت يعني سباق وأنت عندك خباطة ورايح على موقع معين حتى تذب الخبط مالتك، تقعد تسابق بالشارع شنو؟
1: نعم.
2: عدم يذب المخلفات اللي بالشارع. المهم يعني إحنا هذا مو موضوعنا، بس يعني حبيت الشيء بشيء يذكر. أنا أتمنى أطير صراحة، يعني أخذ طاقة الطيران.
1: تريد تطير؟
2: أطير إيه، هاي طاقة الطيران عند يعني عند الطيور. صقر أو نسر شاهين أي شيء.
1: زين ليش؟
2: يعني على بعد مثلا 3 كيلو وانا قنص على واحد اضوج من عنده اكل واخذ الدواء وش امر بالشارع.
1: خوش
2: مقناص مقناص اريد اقنص اكل كم واحد في حياتي ستبان، متعبيني صدق متعبيني. يعني اريد مثلا على بعد 4 كيلوات انا مسكنه هو اشوف بده يتمشى بده يتمختر اقنصه هيك مره قمت اشيله واشوفه بدجدي.
1: اوكي زين، ما تقدر تقمصه هسه؟
2: هسه ما اقدر، ما عنده طاقه هو الفلاونز
1: ما بيحي
2: الشيء الثاني هو عنده اسلحه اكثر من
1: الجوزاء. الجوزاء والعذراء بما انه يحكمهم عطارد وصاير تراجع عندنا ما ادري وين، فاحنا هسه ما بينا حيل حتى ننتقل.
2: والله ما بيعذر قود خبره
1: يا عيوني.
2: اي
1: والله
2: انكم يوم يوم الاثنين حضروا روحكم
1: ال شنو
2: عيد ميلادي يا با
1: هلا والله
2: هلا والله يا والله
1: هلا والله هلا يوم الثلاثاء
2: ثاني وقت تقوم من دور عيد ميلادات بعد شو تقولي
1: يوم الاثنين الجاي
2: يوم الاثنين 21/9
1: الله
2: أريد أشوف هدية يكون يعني يكون فد كوكتيل لمدة ساعة يبقى على الجو، يصير لو ما يصير من رخصة أستاذ وسام.
1: شنو؟
2: كوكتيل يعني يظل ساعة لمدة ساعة يبقى على الجو كوكتيل أغاني. طبعا أنا أحس بالحلم.
1: روح صير سكر أحسن لك.
2: أصير سكر ولا أريد أحقق الحلم.
1: والله من هسه لي بعد سنة مثل هيك يوم أقول لك هابي بيرثدي.

0: يعني طيب. سبحان الله الحجة ما تخلينا مثلا نجيب هاي الأمور ممنوع منع باكر. لكن قاعد أقول خلي أجيب كناري، تقول إذا تجيبه أخذ القفص وتقعد بطارمة تطب الزيت.
1: أي أكو ناس ما تحب أي علاقة بالحيوانات، يعني هي قاطعة علاقتها، ممكن تشوفها تسوي نباتات بالبيت، سنادين هذه، وأكو لا، أكو لا سنادين ولا زرع ولا حيوانات ولا طيور ولا أي شيء.
0: ماكو استقبال يعني، تخيلي قبل فترة أعطوني هاي القطة الزينة
1: أي
0: تحجيلة حجيبة، قالتي والله بس تطبزي فيها أقلب الدنيا عليه،
1: يعني ما هواية ما يتحملون،
0: ما أعرف، مع العموم يعني هي قطط كان لطيفة أمانة.
1: تمام يا عيني الصقر محمد، شكرا جزيلا لك
0: تعبير، ويا رب الموفقية تحقيق
1: الأمانة. آمين آمين،
0: والعمر الطويل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا بالنيابة عن عبورة.
0: إن شاء الله، تحياتي.
1: الله يبارك فيك، شكرا يا عيني، أشكرك بالنيابة عن أم في، وكل عام وهي بألف خير. نعود إلى كابتن لبنان. صباح الخير كابتن.
2: حبيبة قلبي ستبان، يوم تدول قلبك، أنت الخير وأنت البركة، وإذا عدكم اللي تطيب كل الطاقة والونسة، وأني من أسمعكم أتفائل ويصير يومي جميل
1: حبيبتي
2: ومرتاحة، فأنت كل الخير وضحكتش تكفي، هاي الضحكة الحلوة حبيبة قلبي. صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، لا يروح يزعل من عندنا ويقول ما سلمت علينا، وعلى كل مستمعينا حبيبة قلبي.
1: على العين وعلى الرأس كابتن لبنى الغالية اللي أحب طلتها هواية، صباحك فل وعافية، وسعيدة بأن لي بصمة على يومك، على المود، على أي شيء. شكرا. او على الدشبول، بس على الراديو الموجه موجوده. اوكي، فصباح الفل عليك وعلى عيونك الحلوين. علي العبيدي، ستبان عادي هواي ناس تتمنطق ليش حاليا بالعراق اكو مثل بانجور، بس بالنسبه للتواضع. ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: الو، صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: صباح الشيخ،
1: انت شلونك؟
3: الحمد لله الحمد لله.
1: من وياي؟
3: محمد وياك.
1: اهلا استاذ محمد، من وين تتصل؟
3: انا من بغداد.
1: اي، رايح جاي للدوام؟
3: والله رايح
1: رايح ان شاء الله،
3: يعني شغلي بالغالب خارج بغداد.
1: انت باي منطقه؟
3: خلصان من الازدحامات ومن الهوس ومن هذه.
1: كلش حلو كلش حلو. اوكي. زين. الميزة او الشيء الملفت لك بالنسبة لك في مخلوق اخر تقول اي با والله لو احنا هيجي،
3: والله لو احنا لو انا يعني ديج اي عند دجاجات هواية متزوج
1: حتى بهاي الدورون تعداد
3: ينقر منها ويرجع منها وباطل البيت
1: واربعين نقن على راسه بك بك بك بك

0: يعني مهاجر من بلد إلى آخر. البشر يمكن هسه مو مثل قبل بصعوبة شديدة، تروح الدولة مجاورة لازم تدخل بإرادة وطلب مسموح ومسموح، لازم شروط 1 2 3 4 10. بينما أشوف الطير يروح بسهولة يتنقل من بلد إلى بلد ولو يتعرض إلى المخاطر، بس المهم هو الحق بعض الأمان في هذا التنقل، يجي من روسيا يجي للعراق أو لبلد آخر وهكذا.
1: تمام. يمكن عاش التجربة بشكلها صحيح نيلز فقط.
0: نعم.
1: مو شقد تمنيت أصير نيلز وما صرت. يلا كل التقدير لك، دمت طائرا حرا. نعتز به أستاذ أبو وفا، شكرا للطلة الرائعة. حياك الله. والله ما حد مستفاد مثل نيلز، والله فر الدنيا هو وراد هركض راد هيا راد هركض راد.

0: ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
1: شلونك حلوية؟
0: حياك الله. اهلا سيد علي.
1: شلونكم عيوني؟
0: How are you?
1: I'm fine and you? Bonjour, ça va la
0: tête?
1: بالفرنسي وبالانقلوسو.
0: بالانقلوسو. احكي لي بالكرادي شلونك؟
1: الكرادي والله كل زين.
0: يا رب.
1: خير انتم بخير.
0: عساك بخير دوم. اخبارنا تمام اذا انت تمام عيني.
1: والله انا تحياتي للجميع اللي يردون يصيرون نسور وصقور وطيور ترى الطيران مو حلو للعلم والاطلاع.
0: على اعتبارك صقر عراقي. اي زين. ماذا تقترح وماذا تريد ان تصبح انت؟
1: اني؟ والله اريد اصير دولفين.
0: الله.
1: انا احب الغطس والغوص باعماق كلش قويه. بس الانسان عندنا احنا حتى كل الغواصات ما توصل مرحله عمق كلش هوايه وراها تتعقج. فاكو مراحل بس توصل بيها. بس الدولفين دلافين والحيتان يطبون لاعماق اعماق البحار. يعني 300 كيلو مرحله اللي وصلت فيها الغواصات توصل ل 300 كيلو بس اعمق من هيك ما توصل.
0: زين.
1: أما انت الحيوانات الله مطيها الدلافين والحيتان الله مطيها قابليه انه تنزل كل شيء اعمق هواي.
0: انت تحب تتعمق؟
1: اي طبعا انا احب اتعمق بكل شيء بالقراءه بال كل المجال يعني اي شيء يجي انا ما اقدر اطي رايي به مباشره اذا ما ادرسه زين واعرف تفاصيله منين جت. حتى مرات توصل مرحله انه حتى اعرف السبيكه المعدن من شنو مصنوعه.
0: انت يا برج مائي سرطان؟
1: لا انا بعد يومين مو احنا بشهر لان يوم 17 بعد تقريبا 11 يوم يصير عيد ميلاد يوم 28
0: داش يوم انت ورا العذراء
1: الميزان.
0: كل عام وانت بألف خير من اليوم.
1: وانت بألف خير ان شاء الله.
0: اختيار موفق جدا من اذكى الاذكى مخلوق بعد الانسان هو الدولفين. صديق ومنقذ ووفي وذكي وكل شيء. أني سعيدة باختيارك وسعيدة بمشاركتك وجيد أنه طمنتنا عليك سيد علي.
1: والله بخير أنا الحمد لله. بس مرات ما أكون يعني هاي الفترة اللي فاتت كنت كلش مشغول وعدي تحويلة مال الولد. تحولوا من بوكان البوكان وضلينا وياهم تقريبا فترة طويلة يعني.
0: يا عيني.
1: ومسافات طويلة وهاي نتغير يوم بوكان هنا ويوم هنا ويوم هنا.

0: يلا
1: الحمد لله.
0: المهم انتو سالمين، ألف
1: الحمد لله،
0: تحية
1: ربي
0: إليك
1: يسلمك.
0: وللأولاد، ونورتني.
1: الله يخليك عيون، تحياتي
0: شكرا،
1: للجميع،
0: حياك الله.
1: وللمخرج وكل كادر الإذاعة رشيد الطيبة.
0: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
0: سيد علي المحترم، حياك الله. ناخذ اتصال بعد. شكرا سيد علي، ناخذ اتصال بعد.
2: السلام عليكم سلطان عين.
0: صباح الورد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وسام القريشي اللي انقطع الاتصال بي.
0: أهلا أهلا أخوي الغالي.
2: بس المحترم
0: الله يبارك بك، ممكن تحكي وياي من التليفون؟
2: لا أحكي من التليفون.
0: يعني مو سبيكر؟
2: لا لا لا نهائيا مو سبيكر، والراديو كلش مفصل.
0: يلا شلونك؟
2: الله يحفظك.
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، الله يرحم والديك.
0: والديك عيني.
2: ما الصبح معركة أحد يمكم بالتقاطع يوم جامع النداء واللي ورا مال
0: الشعب. أوف.
2: الله يساعدك، الله يساعد، الله يساعد للناس اللي.
0: لا لا أنا ما أطلع على النداء إلا ما رحمه ربي، إذا عندي شغل منك أطلع، بس أنا يعني.
2: وشلون مسوي الطريق السد؟
0: شلون؟
2: أكو طريق هذا اللي طلع على الجزيرة.
0: اي هذا تقاطع الشعب، هذا هذا تقاطع جامع النعيم اذا سامع بيه سادة النعيم.
2: مسدود بس
0: يعني مسدود اليوم ما ادري والله يعني. ده تحكي على طريق القناة يعني انت.
2: اي هو اللي جيت من الشمال وبالتقاطع.
0: اي اي اي هذا الشارع اللي يجي من الحسينية ولا الشعب، ويعني هو اصلا يجيبك من الخالص ومن اربيل ومن كركو يعني هذا عالسدة. المهم كثافة سكانية عظيمة هناك وكل شيء كل شيء هوسة. نتأمل من الحكومة تأهيل الطرق بشكل
2: يعني
0: صحيح.
2: يعني أزيد من من من أربع مخارج خمس مخارج.
0: أحسنت والله يا أحسنت. يعني إيه ما يصير طريق واحد وعليه.
2: والله سبحان الله نشتهي لك يعني غلاء مو طبيعي صار بالسوق والعالم قعدة لا شغل ولا عمل.
0: صح.
2: يعني طن السمنت ده انقصه كنا 102 الان عندي معمل ما يكون كريت لي شغلي.
0: طيب
2: اليوم صار طن السمنت للشركه من اربيل ب 145 الف دينار.
0: حيل
2: الله الكريم.
0: زين
2: ابوك كان ب 550 يوم صار بمليون و100.
0: يعني
2: غلاء مو طبيعي.
0: وكل شيء كل شيء غلاء. كل شيء غلاء استاذ وسام، كل شيء يعني ما تركوا شيء.
2: اي وحاليا فتور مو طبيعي وكل العالم قعدت. اي ازمه ماليه ستبان مو طبيعيه، فلوس ماكو، فالعالم كلها قعدت وغلاء.
0: هم مو على اساس الحكومه شالت الدعم وعلى اساس رجعوا مال الوقود. مال الوقود
2: يعني شو ذا يعني شنو الخطه شنو البيئه ناجحه يعني.
0: مو تنخفض التكلفه بالانتاج بالهذه
2: ستبان سياره المخلفات النفطيه اللي يبيعوها على معامل الطابوق كانت ب 17 مليون اليوم اصبحت 37 مليون.
0: هو هذا اللي بدنا نحكي عليه.
2: بعده الطابوق من 550 صار بمليون ومية
0: لأنه ماكو وقود مو بسهولة وتكلفة عالية صارت. فهاي كلها توقع براس من توقع
2: براس المواطن.
0: أي
2: براس المواطن.
0: على العموم إحنا يحتاج لنا شنو هسه مثل هيك حالة صبر أيوب يعني ايش احتاج
2: انت دايخ أمواني دايخ بالموضوع.
0: اي والله الله ينطيك العافيه
2: الله يرحمك.
0: اهم شيء انت بسلامه وعائلتك بسلامه.
2: الله يخليك الاخت العزيزه المحترمه. والله فتره من سامعين يعني الراديو ما ملكين شوي كنت مسافر
0: ولا يهمك.
2: سامع والله
0: ولا يهمك. عوده ميمونه وان شاء الله تسمعنا يوميا
2: العزيزه الغاليه.
0: الله
2: على كيفك يا انس اسمعنا على الرياضي احنا على كيفك.
0: وش سويت لكم اني؟ بالعكس اني ترى وياكم مو عليكم.
2: لا مرات نسوي شحن علي انا.
0: مو اسوي شحن مو انتو. خليني ساكتة. نورت.
2: يرحم والدي. شكرا جزيلا.
0: والديك يا غالي شكرا جزيلا. اهلا استاذ وسام القريشي. اخر بريك ممكن؟ اي ممكن.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5 91.5

صباح الورد وكل عام وعبير البياتي زميلتي وأختي الغالية بخير وسلامة. أم في دمتي جميلة، دمتي مبدعة، دمتي معطاءة، ودمتي أم رائعة وزوجة صالحة وصديقة أعتز بها على طول العمر. صباحك ورد وهابي بيرثداي تو يو يا وردة.

بونجور، صباح النور عليكم وأهلا بمسيجاتكم على الواتساب على 077-00-14-15. من زنوبة، وعندما تأتيني صباح الخير منكم أعلم أن يومي جميل وأن الشمس تشرق من قلبي. صباح الحب والسعادة، صباح جميل على عيونك الحلوة ستبان والكل الكادر. يسعى صباحك يا قلبي ومنورة جدا. الأخ سعد قصي يقول ستبان بالنسبة للشخص اللي أساء للمرأة بداية البرنامج، خلي نفترض ما عنده زوجة وأخت، بس أكيد عنده أم حملت به 9 أشهر وتحملت آلام المخاض والولادة وسهرت عليه وكبرته، تالي يحكي على المرأة هذا أساء لوالدته أولا، أول شيء بعدها أساء للنساء. يعني لو والدته ما مخلفته مخلفة مثلا، يعني امرأة ممكن كان احترمت الرجال واحترمت نفسها. عندنا مسج من علي محمد، صباح الحب والشوق من بابل يا روح الروح وأجمل ما في يومي، أسعد الله صباحك بكل خير وحفظك لي سندا ونبضا لا ينتهي، صباح الورد والعافية يا ملاكي، جعل الله صباحك يسعد صباحك وقلبك الطيب يا أغلى الناس، ربي لا يحرمني من وجودك ومن كلامك اللي يرد الروح، صباحك ورد ونور يا بعد روحي، ربي يحفظك لي ويجعل أيامك كلها حب موسع مو سعادة، لا سعادة أحسن. أه

0: لا إله إلا الله. زين حسين عبد، صباح الخير ستبان، طلع العراق بلد الخير، النفط والنهرين والخضار وصوت بان، وانت بعد. شكرا أبو علي، شكرا يا غالي. صلاح حميد، أريد أهجي بالأمريكي مكسر. أنت شلونك؟ صلاح حميد، صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. أختنا العزيزة أم أمير، الصباح بدونك وبدون البرنامج، برنامجك المحترم كأنه صباح بدون قهوة. أما النساء فهن النصف الثاني من الدنيا وكفة الميزان، فهل يصح أن تميل كفة الميزان؟ يكفي أن ربتني امرأة وجعلت مني رجلا. تحياتي أخوكم صلاح الشيخ لي. والله والنعم منك ومن أصلك الدر، حياك الله والنعم من اللي جابتك. زكريا، صباح الورد، زيكم طقطقة.
1: صباح الخير، صباح الشوكولاتة على أحلى بون، أحلى وسام، وأحلى برنامج، وأحلى مستمعين. ستبان، أنا أحب طاقة العتوي، هذا العتوي شوفينه كل ساعة بمكان يقمز منا ومنا. تحياتي لكم، زيكم طقطقة.
0: عتوي المنطقة. شكرا زيكو طقطقة عتوي المنطقة، وحياك الله. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك والمخرج. شكرا يا غالي. باسم أبو الفضل، بعث لنا فويس، هلا والله.
2: صباح الخير عليه ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج. إن شاء الله يوم جميل علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان، اللي يريد نتعلمه، ذكرتي بخصوص الحيوانات،
0: نعم،
2: نتعلم من الغراب، جوز راح تقولين شبيه الغراب، طب نعم. على تفاصيله وشوف حياته شنو، وشوف العدالة اللي عند الغربان.
0: نعم.
2: تحياتي لكم،
0: حياك الله يا عيني. انت حمودي العامري، صباح الخير لقلوبكم الطيبة والأخلاقكم الجميلة، وصباح الورد لجمال أصواتكم الراقية. صباح الجمال كل العيون أختنا الغالية ستبان وأستاذ وسام المتميز، وتحياتي لكم ولكل الكادر والمستمعين والمستمعات. شكرا لكم لوجودكم صباحنا، شكرا لوجودك بالمشاركات أخونا الغالي، وصباح الفل عليك، ممنونة جدا. أبو دلة، صباح الخير أبو دلة، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان، شلونك يا أبا، شلون صحتك؟ تحياتنا لك أستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع، أنا لو خيروني أصير مثل وردة القداح، يا أهلي يشتمها يرتاح.
0: الله.
3: ومثل ما قال حسين نعمة، قداح والقداح يذبل من تريد الجيسة، يا بوسة العريس أول زفة العروسة. على مود واحد من يرحل من هاي الدنيا يترك أثر طيب وريحة فواحة.
0: الله.
3: تحياتنا أختنا الغالية ست سحر، اللي هي وردة، وردة بكل معنى الكلمة، بأخلاقها. يا رب يحفظها. وحسين الشيباني وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم محمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة، وصباح الفل عليك وعلى فراشتنا مرة أخرى. السحر، وما أجمل الوردة والفراشة، يعني هذه اللوحة، لوحة الطبيعة. تحياتي إليك أبو دلة الطيب. هدير القيسي، صباحكم ورد وعافية، والله يوفقكم ويوفقك يا عيني. عباس الحمداني، بعث لنا فويس.
4: صباح الخير خيت الغالي يا عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا المستمعين والمستمعات والست الفراشة مال البرنامج، تحياتي لكم جميعا. ستبان رحمة الوالدة، شكتن الجوع، تنزل اتريق بالمطعم، بس قلبي يمكن ما اقدر انزل. شلون والله انسان جوعان والله ما
0: جوعان
4: راح انزل حنتظر والله جوعان والله صدق كلها حنزل بعد ما بيها مجال. تحياتي لكم جميعا عباس الحمدان
0: يابا الحب ما يفيد
4: والله ما انزل والله جوعان
0: والله انت شو اقول لك انت شنو بالله عباس الحمداني لازم القي لك اسم يعني فد لقب والله العظيم يعني انت فد انسان عباره عن طاقه ايجابيه بمعنى الكلمه عسل البرنامج ما ادري شو اقول لك بس اسال الله ان يسعد قلبك والله ويرزقك يا اخويا ويكفيك شر السياره والطريق ويلا بسرعه ننزل ناكل يلا انت ليش ما تسوي لفات بوقت البرنامج وتاكلون وتسوقون وتسمعون اسوي لكم لفات شو تريدون لفات شنو الغالي باسم القرغولي بعث لنا فويز مرحبا
5: ستوان انا اريد طاقه التركيز على الحلو اللي هي تجي من النحله
0: الله
5: النحله تطير فوق كل شيء بس ما توقف بس على الورد تدور على الحلو حتى لو بين الشوك اتمنى اكون مثلها اشوف الحلو بالناس وبالحياه حتى لو الدنيا صعبه
0: الله
5: تحياتي لك لكافة المستمعين والمستمعات
0: اوكي حلو وجهة نظر محترمه سيدو يقول هاي اللي اشتاق للبرنامج أيام الجمعة والسبت خلي ياكل من هذا الكرواسون أحب الجمل ما يهم لا حار لا برد ويفتر بالصحارة الله صبر الجمل صبور قوي عنده طاقة تحمل عظيمة يشد أزره بأزره أي يبيلة جمل يبيلة نعيم المالكي الغالي صبحك الله بالخير والعافية
6: صباح الخير ستبان صباح الخير أستاذ مسام صباح الخير على المشاهدين جميعا صباح الخير يا عراق إن شاء الله نهاية أسبوع حلو وخميس عليكم حلو بحق محمد آل بيت محمد.
0: شو دا يسوق بسرعة
6: صباح الخير يا قناة الرشيد يا أحلى قناة عندنا غربة كلها اللي مونستنا تونس
0: طب بطسة طسة ألمانية صوروهم
6: إن شاء الله يا ستوان بحق محمد
0: ويحفظك
6: بس إذا قلت شنو رأيك في السماء الصافية والأجواء الحلوة
0: شنو الفايدة وعندكم طسات
6: قراويش ربي يحفظك إن شاء الله من كل مكروه بحق محمد
0: يا عيوني أنت شنو الدعوات اللي تريح القلب فديتكم فدي والله بس شنو هاي الطسات شو طلع الغش شو طلع الغش هذا شارع واحد بيطس كبرها شنو ها المانيا والمانيا المانيا تحتاجوني لعدويكم

0: إلى أبو أحمد العقيد الغالي، أجمل صباح على عصفورة الرشيد اف ام الأخت الفاضلة المتألقة الستبان. دخلنا مدرسة راديو الرشيد فسمعنا صوت ضحكة جميلة، زادنا الفضول لاستماعها والحكمة في كلامها واختيار مواضيعها. أحببنا منهجها وألهمنا انسجامها وأصبحنا مدمنين على استماعها، وأصبحنا نتزاحم على الجلوس بفصلها، فإذا جلسنا بالصف الأول لحب تقربنا من جنابكم، وإذا جلسنا بآخر الصف يكفينا شرف استماعكم. تحياتي لكم، تحياتي لحضرتك وإلى الأخ والصديق الأستاذ مهيمن الأبيض، أخوكم أبو أحمد العقيدي، وأبارك للأخت عبير البياتي، وكل عام وأختنا بألف خير، أمنياتي لها بالعمر المديد. شكرا يا غالي، شكرا لطرحك، شكرا لإطرائك، شكرا لنسق الكلمات الصادقة. أني ممنونة منك وعند حسن الظن إن شاء الله دائما، وشكرا بالنيابة عن أنفي. زين، عندنا فاضل ملك برج الجوزاء. صباح الخير والبركة، أني أتمنى أصير الجمل حتى أصير من الطيبين ودقاتهم الحلوة. حلو. صباح الخير ستبان، صباح الطاقة الإيجابية، تحياتي لك ولكل مستمع البرنامج الصباح الممتع. أم عموري شكرا حبيبتي، شكرا يا قلبي. أستاذ حسن الزهيري باعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، صباح النور، صباح الخير والسرور عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الست سحر، بإمكان الأمرأة المطلقة تراجع دائرة التنفيذ اللي قامت التنفيذ بها، يعني الدائرة اللي قامت التنفيذ بها على طليقها، وسووا لها إخبارة وصدرت لها ماستر، تستلم حقوقها عن طريق الماستر من الدائرة هذه اللي هي راح تستلمتها من المصرف. بإمكانها تراجع الدائرة نفسها، دائرة التنفيذ اللي من عندها نفذت على طليقها،
0: تمام،
1: ويطلعوا لها الإخبارة ويتأكدوا لها من الأقساط مالتها، إن كانت منتهية أم بعد تطلب أقساط. وأني آسف على الإطالة، وتحياتي لحضرتكم.
0: ابدا، احنا نشكرك جدا، شكرا للتوضيح استاذ حسن، وان شاء الله سمعتنا فراشتنا ست سحر، شكرا جزيلا. صباح الخير ستبان ولكل الكادر، تحيه خاصه من السويد للعراق الحبيب سحر. اهلا يا سحر الموسوي، صباحك فل بنت العم الغاليه كثرانين الموسويه، والله والنعم. هاي لين آني هنا في ديتكم فدي. كل التقدير لك أستاذ باسم القرغلي، يا عيني. سحر الخفاجي، صباح الخير أستاذ حسن، شكرا جزيلا ورحم الله والديك حبيبتي، إن شاء الله سمع. علي القيسي مشاركنا بفويس، هلا والله.
2: ستبان اذا ممكن خير استاذ وسام بس يرفع لنا الصوت، اليوم الصوت حيل ناصي مال الاذاعه بصراحه، من عبر التطبيقات يعني الصوت حيل ناصي، اذا ممكن بس خلي علينا الصوت.
0: خاف مدى تعرف سيارتك بعدها جديده، يعني مو احنا شلون نعلي الصوت من يمنا؟ بلا علي بس شوي، ما يعلي ما يصير. هو هذا هو يعني السيستم مضبوط على هاي القياسات أحبابي، يعني هل قد فوليوم، هل قد كواليتي، هل قد ما أعرف شنو، هل قد تضخيم، هل قد دوشة، هل قد ضجيج، هل قد يعني هاي الشغلة يعرفوها أستاذ عمار العزاوي والكادر الآخر من الأخوة المخرجين، يعني هم مضبطيها على هذا الشيء مع تضبيط السيستم الخاص بإذاعة الرشيد. فما أدري غير السيارة.

بعد عندنا شيء؟ عندك شيء؟ شنو آخر أقوالك؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كامل الصفات الحميدة وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الأعظم الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله وفقنا أحبابي في هذا الأسبوع في تقديم بانجور. كل الحب لكل من شاركنا. إن شاء الله كانت حلقات رائعة عليكم، وبإذن الله تكون جمعتكم باكر مباركة، والسبت فرصة للاستعداد لأسبوع جديد من العمل. ألتقيكم يوم الأحد بإذن الله، وانتم سالمين وانتم بخير وانتم ببركة، وإن شاء الله اليوم تكون ليلة جمعة حلوة عليكم. ارتاحوا ارتاحوا، توازنوا. يعني شلون نتوازن؟ يعني عيش مشاعرك مثل ما هي، لا تضغط على نفسك حتى ترضي الآخر، حتى الآخر يقول ها والله هذا يحبني أو هذا والله حباب. لا، أنت شو تحس عيشه، وعيش صح. لا تطبق سيارتك تطلع رون سايد حتى توصل، لا، انتظر فر الاستدارة وارجع. هذا التوازن، تمام عيوني؟ عيشوا مثل ما أنتوا بلا تقمص أمور أخرى، ما عاد الآخر يتحمل ولا أنتوا، حلوة عليكم. يعني أتمنى لكم ليلة حلوة، وننتظر بعض يوم الأحد إن شاء الله وأنتوا بخير وسلامة. إلى ذلك الحين لكم تحيات بان الموسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
7: عوفه. اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد
9: ساعدوني.
7: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت كبير
12: يا بعد روح
11: هنيان نبيك.
13: الله يحفظك. اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد مجلس النواب، يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة بينها تثبيت العقود والتعيينات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسات المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. مجلس وزراء إقليم كردستان يبحث عن استعدادات للعام الدراسي الجديد وملف الموازنة مع بغداد. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة وأعتداء غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبية. الأمن الوطني ضبط آلاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. طقس العراق انخفاضا بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.

0: காலை.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

النشرة الإخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلا عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عملية نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجيا نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دهن غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجيا إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزية ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيل قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها متهمين اثنين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال، وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداد غير مرخصة في جانب الكرخ والرصافة. أخيرا قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا مؤقتا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الوطني باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

بالطبع راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. يعني ما يصير. شو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو؟ زيد سجاد اليوم منورنا زيودي الورد. شنو هذا الجمال زيد؟ شنو هالسمار العراقي؟

إذن مستمعينا أكيد نبلش وياكم حلقتنا اليوم. شكرا مرة ثانية أستاذ عمار، أنا أشكرك، أتمنى لك أيضا حياة سعيدة وجميلة ولطيفة إن شاء الله يا ربي، وتكون دائما موجود بحياتنا، لأنه أنت عنصر مهم جدا جدا بحياتنا. يعني تخيل حياتنا أنت ماكو، يعني تحس أنه أكفى شيء غريب عجيب. زيود منورنا اليوم، منورنا والمخرج مو زين، ما تشوف الأجواء لطيفة؟ زيودي موجود، هلا والله بزيت، حياك زيودي. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول: البارحة مدري أول البارحة أخذنا موضوع، قلنا شنو الشيء أو الكلمة أو الجملة اللي يقولها لك الطرف الثاني تعرف إنه هذه باب من أبواب وجود، يا أما جايب لك خبر سيء، يا أما مثلا داير يعكر مزاجك، يا أما كذا. هاي الجمل اليوم رح ناخذها فقط بالعلاقات الـ يعني خلينا نقول عليها العائلية، الزوج والزوجة. فشنو الجملة اللي تسمعها أوكي، أو شنو أكثر تصرف يسويه الطرف الثاني وبعدها تعرف مباشرة أنه أكو مشكلة؟ تصرف يسويه الطرف الثاني، هذا التصرف رأسا تعرف أنه خلاص اليوم أكو فت سالفة أو مشكلة. يعني مثلا يتغير أسلوب الحكي، لو يصير بيه جرة قوية مثلا، الاسم ينجار، أقول لك مثلا، هاي ماكو، تغيير أسلوب الحكي، أو يختفي بدون سبب، أو أنه يعني يصير أكو فهاوة بالموضوع أو برود بالموضوع، أنه تلاحظ أنه كلش يعني مهتم أو كذا أو هذي. أو مثلا عندنا يقول ماكو شيء، طبعا إحنا النساء كنا ماكو شيء، هاي كلمة ماكو شيء. فشنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني بالعلاقات، دا أحكي الطرف الثاني يسويه وبالتالي تعرف بأنه هذا التصرف راح يكون وراه مشكلة؟ أرقامنا جاهزة لكم: 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770211 4115.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: الو
0: الو.
1: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير.
0: في دول عينك ابو عبودي الغالي وانت بخير ان شاء الله. صحة وسلامة. الله يسلمك.
1: بسأل الله ان يجعلك خيمة على عيالك وعلى بنتك وعلى رجلك وعلى اهلك.
0: تسلم عيوني.
1: الوالدة.
0: في دول عينك. شكرا. شكرا ابو عبودي خجلتني بكلامك. ان شاء الله يا رب لك اضعاف هذه الدعوات يا رب. الله يسلمك. شنو اخبارك؟
1: والله اخباري من اخباركم ان شاء الله وان شاء الله بخير. ما طول انتم بخير.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: ابو عبودي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني اذا احكي علاقات زوجتك مثلا؟ شنو التصرف اللي تسويه وتعرف مباشر انه اكو مشكله غير موضوعة المسج؟ تصرف مو حديث.
1: التصرف يعني هي جرت الكلمه.
0: شلون يعني؟ شويه تتحول بصراويه فجاه. شايفين؟ اكيد تحيه لكل اهلنا بالبصره اللي لهجتهم اللي تخبل اللي تصير بيها جرب الاسم وبالهذي فتتحول.
1: دياله جماعه ديالهم.
0: ديالهم صحيح فعلا. أي لا سوري البصره يضخمون بالكلمه يعني نهايتها يضخموها. مصطفى مثلا. بس دياله لا. اكيد تحياتنا لكل اهلنا. اي
1: كلها
0: اي
1: والله.
0: طيب
1: اقول لك من اقول يا بقول لي شكو صاير
0: زين.
1: اي فتطلع المصيبه اذا زين. مسوي مصيبه فبينه واذا ما مسوي مصيبه فافندها.
0: اي
1: افندها المصيبه. بعد شنو لازم اجيب لها القران احلف يلا فند المصيبه
0: زين. الله والله. اوكي يعني التصرف اللي تسويه هو جرة الحديث مثلا يعني ابو عبد الله شلونك. اوكي انا كلش اشكرك ابو عبودي اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: اليوم هو جميل ان شاء الله. انا اليوم الصبح قالوا اليوم ابو هيلين. أيه؟ قال اليوم عيد ميلاد عبوره
0: ابو هيلين. بعد شو اسمه ابو هيلين. أيه؟ هذا شو يسموها شهاده الجنسيه العراقيه كلها يم. اي
1: فقلت الا تكون اول متصل.
0: في دول عينك. في دول عينك
1: العزيزه.
0: الله يسلمك.
1: تاج راسنا
0: لا العفو راسك سالم.
1: تبقين تاج راس كل المنافقين هذول الدجله.
0: في دول عينك. اشكرك عيوني انت ابو عبود. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: ان شاء الله يا رب كل ايامك خير. شكرا لك. يلا ليش انت تتمنى انت مغرض يعني ضدي؟ يقول حسيت الدعوه علي. ليش يعني اكو شيء داخلك سواد هيك يعني؟ معقوله انا عبالي شقه طلع صح. يلا ناخذ الو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا حبيبي تحياتي. تحياتي المخرج.
0: هلا والله.
2: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير وان شاء الله اتمنى لك كل السعاده بحياتك.
0: في دول عينك. ربي يسلمك ان شاء الله. والله لو بيد على الريس.
2: الله يسلمك. والله لو بيدي يعني كان طيت عطله اليوم بس ما بيدي اي توصل.
0: لا هو حلو اليوم نهايه اسبوع دا تشوفون ايش قد لطيف وخفيف نهايه اسبوع.
2: وقصر قصر عمرك 20 سنه؟
0: اي نعم نعم. اي اي
2: تمنيت نفسي منيت نفسي يعني والله بكره المخرج ثاني يوم يعني القلاده جايبها.
0: في دول عينك.
2: جابتي؟
0: يا عيني؟
2: المخرج ما جاب هدية؟
0: لا والله الله هو هدية ماشي.
2: تمام.
0: اي وسام انا يعني. انت ما متزوج.
2: تصرفات مو لا ما يخالف
0: بس عندك يعني
2: بالبيت. اي بالبيت مرات يسوون هاي التصرفات. فاعرف صاير شيء يعني اكو انه بالموضوع
0: زين.
2: اي تخيلوا وياي انه مثلا الكاونتر الكنتور هاي الامورات تنفتح شو مثلا نقول بصوت وتنسد بصوت قوي يعني.
0: اوكي
2: يعني مو مثل فتحه بسيطه بهدوء وينسد بهدوء لا. هاي اللي بيها طق طق تصير.
0: اوكي
2: اذا اكو انه بالموضوع اكو يعني الشيء فيريدون انا احكي يا شنو هاي ليش طق طق
0: يعني قصدك التصر ها خصوصا من يطبخون
2: تصرف.
0: يطبخون بالبيت مثلا هي مزعوجه تشوف صوت تشوف شير وين يوصل.
2: هي المهم صوت الامور يعني ينسمع يصير مثلا كنتور ينفتح كاونتر ينفتح
0: الصينيه
2: ترجع مكانها اكو صوت فإذن صاير شيء ويريدون بس وسام خلينا نفرض يحكي حتى يبدي المقابل يعني.
0: ما شاء الله عليك انت مار بكل التجارب يعني انت خلاص تاخذ ال
2: لا هي ما صاير عندنا هواي هي ما صاير عندنا هواي بس يعني هي انا اعرف هذا الشيء اذا صار يعني اكو
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا، شكرا وسوم، تحية كبيرة وجميلة منا لأبو في الغالي في دول عينك، يقولي على السماع وأهنيك بمناسبة ميلادك 21. شكرا شكرا على جبر الخواطر. 21 سنة، 21 هاش تسوي؟ شو تسوي عمار؟ أنا صورة بالله شي حضر. تسوي؟ لا لازم فايلي شو بابا؟ تسوي؟ اي مو نص الشهر ما يخالف، بس فاعل الكيكة نص الشهر اي صح، يلا ما يخالف كيف راح امشي. يلا ما يخاف عادرت السماء طفيها، اتمنى امنيه خلص منك عمار تطفيها.

0: يلا بالله صدق كذب عمه. يلا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بمساءنا الحلو بيكم. ان شاء الله يا رب تكون كل ايامكم حلوه ان شاء الله. يلا عدنا الو.
1: يا عمو ليش قصتوني 7 دقائق
0: اكثر؟ استاهل ابو علاوي مو استاهل؟
1: لا والله استاهل ما يلعن.
0: فدوى لعينك سالم عينك ان شاء الله.
1: كل عام وانت بألف خير ان شاء الله بالصحه والعافيه والرزق والتالق من احسن لاحسن ان شاء الله.
0: انت بخير وكل المستمعين ان شاء الله يكونون دائما بخير لانه انتوا انا اعتبركم واحد من عائلتي يعني يكفي انه انا كل الايام وياكم فبالتالي انتوا جزء كبير كلش من حياتي ومن يومي فانا هماتي اتمنى لكم ان شاء الله كل الموفقيه يا رب حياتكم دائما.
1: رحم الله والديك شباب رحم الله والديك والمتعلق الاستاذ عمار فضل. الله يريح قلبه ان شاء الله.
0: اكيد تحياتنا لك مية هلا. علاوي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني؟ تصرف مو حديث تصرف. تعرف انه اكو مشكله يعني زوجتك خلينا نقول شو تسوي
1: من الملامح
0: يعني
1: اصفر على برتقالي على ليموني من الوجه
0: يعني ما يصعد ما احنا على قولته هن يقولون لا ينزل هذا الكبنج مو
1: اي تم يقول ما يصعد دم
0: فبالتالي
1: من الملامح
0: من الملامح اوكي
1: اي
0: سهل الملامح تقدر شويه يعني تغض النظر ما تباوع مو بالضروره تباوع على الوجه
1: لا يا ابو عشان نربط من المزوجين
0: العمر كله ان شاء الله يا رب
1: رحم الله والديك يا ابو وخليك في يوم ان شاء الله
0: الله يسلمك تسلم عيوني شكرا
1: واحد عرش دعامه من كل قلبي
0: فدوى لعينك شنو
1: ان شاء الله يجوك توم ولد اثنين
0: يا عيني يعني هو دعاء حلو ان شاء الله يعني بس توم ولد اثنين يعني علاوي على كيفك ابطل تريد ابطل
1: اي على مود ثلاثة صار الحلوين ثلاثة
0: ترى ابطل معناها تريد ابطل ابطل اقول لك يلا دعوتك ان شاء الله تصير ابطل اقعد واسكت
1: احنا نتحمل احنا المستمعين نتحمل
0: فدوى لعينك الله يسلمك شكرا علاوي
1: مع
0: ست اوقف ست عندك واحدة من اقاربك قدام بالمديرية مال بابل اي نعم نعم اي شنو راح تجيبون بعد كافي هاي كيكة وصلت اه تتصورها يلا

تحياتي لك علاوي الوردة بدول عينك شكرا. شلون دعوة حلوة. يلا يريد يصورها عمار ما يخالف. كيف بايكك زين على الأقل يعني ايش ماشي توت ما توت فراولة كوشي ماكو كب كيك وخلاص. عموما شكرا استاذ عمار تسلم.

0: أتمنى أرجع عيد الأمنية مالتي بعيداً عن كل حياتي الخاصة وبعيداً عن كل شيء. أتمنى يعني لو تهدأ لو تنمحي من حياتي. لا كذب لا لا يلا هاي طفيت. يلا عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو مية هلا. أنا ما أقرأ التعليقات اليوم. أهلا عليكم السلام.
1: بس عبير اصلا انا كنت ارقص من يعني مشغلين الاغاني ومنطلق ومتونس.
0: اي يعني زين لا مو زين؟
1: زين وكل زين وعيدك مبارك وكل عام
0: الله يسلمك
1: وسلامه
0: فدوى لعينك
1: وتحقيق الامنيات يحفظ لك خي ان شاء الله ويحفظ لك المخرج الحنين المحترم.
0: من يحفظ لي منه؟
1: المخرج الحنين
0: يحفظ الاهله يعني بلا زحمه الاهله زوجته جاله يخليه شرموا
1: ايمه زحمه ما تسري
0: ما اريد ما اريد يعني اقول لك خلي حفظ الاهل الهاي اللي لا مو ضروري
1: ان شاء الله التالق والتوفيق والازدهار
0: فدوى لعينك شكرا
1: صحة
0: الله يسلمك عزيزي. سمعت التصرف. سؤالي تصرف
1: شو ما سمعت
0: شنو التصرف
1: من الطرف الثاني
0: اي
1: من نطلع وتقول لي لا تتاخر يعني راح اشرب
0: بس هي مو لا يعني انت تقولها بطريقه كلش راقيه يعني لا تتاخر بس هي راح تقولها مو بهاي الطريقه طبعا اكيد
1: لا هي تقول لي مثلا
0: هي اكو حديه بالموضوع لا تتاخر مو هيك اي
1: لا تتاخر بدي اطلع
0: اي
1: بعصبيه شويه تحكيها
0: زين فبالتالي تعرف انه اكو مشكله او اكو فتشي انت مسويه وهي طبعا نرجع للحقيقه ماكو دخان بدون نار
1: يعني هي مو جهه اكو ارباك بالموضوع الارباك القاطاك
0: زين طيب
1: طبعا انا وياس العازف ياسر
0: اهلا وسهلا مية
1: انا مستمعكم كلش قديم
0: عزيز.
1: بس انا اتابعكم نوبات شويه بسبب الاموال فاتصل على الواتساب
0: عيوني يعني. مية هلا تنورنا انت دائما ان شاء الله عزيزي شكرا
1: انت خوش بني انت وبانو سلطان
0: فدوى العين فدوى
1: اراكم يعني
0: شكرا شكرا عزيزي
1: تصور كل ما يعطل الراديو راح اشتري راديو جديد على مود
0: الله يسلمك عيوني انت شكرا
1: انا كنت استمع لحد الاذاعات ما اريد يعني تكون ذكر اسماء شفتها تعبانة يعني. شفت الآراء تختلف هنا يعني الأمور الحب والاحترام والعائلة يعني
0: الله يسلمك
1: كمان العائلة صارت بيتي الثاني يعني هاي الإذاعة
0: تنورنا وتشرفنا أكيد أكيد يعني نتشرف بحضرتك موجود ويانا أنا كلش أشكر هذا الكلام الحلو بحقنا شكرا لك
1: فتوى لقلبك
0: عيوني أنت مع ألف سلامة شكرا تحية لكل مع ألف سلامة تحية لكرار الجبوري عزيزي يعني تيك توك هو حال برامج التواصل الاجتماعي فبالتالي يقدر الشخص يستخدمها بالطريقة السيئة ويقدر الشخص يستخدمها بالطريقة الغير جيدة يمكن احنا استخدامنا من نفتح البث المباشر مو يعني ما تقدر تقارن بثنا المباشر بباقي البثوث اللي ممكن تكون هي يعني غير هادفة واحنا نسميها الهابطة على يعني المحتوى الهابط وغيره ما اتوقع انه احنا محتوى هابط او فشي غلط نسوي اذا عاد نقدم برامج واكو ناس هوايه من خارج العراق يحبون يسمعون اللهجه العراقيه يسمعون اهلهم اصدقائهم يعني مشتاقين لهذا الموضوع فبالتالي احنا نحب نوصل لهم بكل الطرق اذا كان عندنا تطبيق يسمعونه واذا كان على بث التيك توك فما تقدر انت تقارن بيننا وبين هذه الفيديوهات انا كلش اشكرك بس ان شاء الله فهمت يعني فهمت الفكره يلا نروح لفاصل اعلاني فلوس وهاي كيكتي
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد FM الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان QLED الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري
0: ونظام تايزن من سامسونج
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك
0: يعني ذكي وسعره مناسب
2: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك
0: تلفزيون الريان كل اللي تتمناه تلقاه وياه
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: عمار الغالي ايش اقول عليك يعني قليل بحقك. تحياتي لك، شكرا، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير يا رب، سعادة وصحة والعافية، أجمل وأرق مذيعة وأجمل صوت. شكرا لك عمار الغالي، تسلم لي فدوى لعينك، إن شاء الله يا رب موفقية لك ولكل حياتك. لا مو أنت عمار صديقي، أنت من يوم لطيف والله، ما أتمنى لك إن شاء الله حياة حلوة وجميلة ولطيفة وتفتح مشروعك الخاص وتبطل من عندنا إن شاء الله يا رب، آمين. نألو
1: مساء الخير.
0: ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء العسل والياسمين.
0: شكرا، ربي يسلمك.
1: من شمال العراق من ناحية برطلة سامينة والإيداعات.
0: والله وحياك، مية هلا، نورتنا.
1: هلا
0: عيوني.
1: أسألك سؤال.
0: أي نعم تفضل.
1: على فيسبوك ما عندكم بث على الفيسبوك؟
0: بث على الفيسبوك لا والله، على التيك توك فقط إن شاء الله بالأيام الجاية، كان عندنا بس شوية حصل خلل، إن شاء الله بالأيام القادمة تتدلل.
1: هتنتابعكم جاهزة، أنا تابع شتي تقبض على فيسا مريد.
0: عيوني إن شاء الله تتدلل، تأمر أمر عزيزي.
1: ما أمر عليكم الظالم.
0: شكرا.
1: أدي استحيات لأصدقائي.
0: إيه يلا عسر يا بس يلا بيخاف.
1: أريد عندي جماعة بغداد قوية، أجمل سلام إلى عدنان في ديالة ومع عدنان، إلى السوس الغالية الفي والمي دكتورة مريم دكتورة شيماء لعيونك الغالي، أريد أغنية من عندك
0: إن شاء الله. عيوني أنت نورتنا أكيد، أنا كلش أشكر اتصالك.
1: أريد أغنية مفلاوية.
0: أي تأمر تأمر تدلك.
1: يلا باي باي.
0: هلا والله باي باي، ذكرني يعني بداياتي بالإذاعة وهذه تذكرون كانت قبل هذه مال تحيات يخابر المستمع، بحيث أنا كنت دائما أصفن عليهم أقول لهم أنتوا يعني تتذكرون الأسماء بالصدق لو أنتوا شادين رام لو كاتبين. فتحياتنا للمستمع والله ذكرني بالبدايات.

0: مزاجي يا حبيبي، نورتينا، شكرا لك عمري. لا ولا يهمك حبيبي. يلا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير. شكرا للجميع يا رب.
1: تحقيق الامان يا رب، والف هدى لقبوصتك.
0: شكرا عيوني، مية هلا. من وياي؟
1: ابو حسن.
0: ابو حسن، حياك يا ابو حسن. ابو حسن، سمعت سؤالي؟
1: نعم.
0: السؤال يقول شنو التصرف، مو حديث، تصرف يسويه الطرف الثاني. يعني انت متزوج اكيد ابو حسن، متزوج، فبالتالي انه زوجتك شنو التصرف اللي تسويه تعرف انه اكو وراه مشكله خلاص.
1: واكثر شيء كسر المواعين. خلص المواعين مال البيت.
0: زين، فانت من تعرف اكو مواعين كسرت؟ يعني يا ساتر. ها
1: هو تتحارس كسر معين بعد.
0: مو هاي شو تسوي؟ تضرب عصفورين بحجرها، ما تنطلع قهرها وضيمها وضوجتها، اوكي؟ والثاني تخليك تصرف حتى تجيب جدد.
1: لا هو اول وثاني بيده يصرف، بس هي تكسر معين.
0: مو دا اقول لك هذا يعني عصفورين بحجر، انه اول شيء خصوصا اذا كان ضايجه اصلا من المواعين القديمه وهاي، فتحاول تكسرها بحجتها ضايجه حتى تشتري جدد.
1: والله ضايجه ما ضايجه تكسر معين.

0: طيب أنا كلش أشكرك، أتمنى لك يا ربي يوم حلو، وتحية لك وليوم حسن. شكرا عزيزي، مية هلا، باي باي، نورتنا. شكرا علي المختار عزيزي، شكرا. ها هاي أنت، والله مو شكرا، ذكرتك. يلا شكرا، هاي ليش لله حقدمه. يلا ألو.
1: ست عبير الجميلة،
0: أهلا.
1: صحة وسعادة
0: في دول عينك، شو على قلبك عمار؟ هذا أقرأ لي المسج مالتك.
1: إيه خليه على ما صار في بالي صاروخ هدية هم أتين بعد. هاي تعرفين شنو؟ قهوة شوية يحمل بس يدز له صاروخ يطفي.
0: نورتنا أكيد أموري، أشكرك أني شكرا.
1: شركة مال بيض عملاق إن شاء الله يحقق أمانية.
0: أي مشروع، أي مشروع هو يريده، عسى ما يعني ما أقول لك يعني خلي حتى يعلى عنا درجات كبيرة، المهم إنه بعيد عنا ما يخالف، ما يخالف، أتمنى.
1: والله هو يبدأ فأكيد يطق، هذا يعني خوف.
0: خليه طق، خليه طق، بس يعني خارج نطاق الزون مالتنا يعني، فاهمني؟
1: أيوه. الله يوفقك ويوفقك.
0: الله يسلمك.
1: جميل البارحة كنت تحكي وياك، في مارتي نزلت جوا، قلت له سوي لي ريوق، انا فوق هذا مارتي الطباخ لغيته
0: زين،
1: يعني لك اللي تسويه مني يدش قبل يروح بيت اخوي جوا رسول ياكله
0: زين.
1: المهم فانا كنت اقول لك ست عبيرة الجميلة كان هي طب من باب صار البارحة
0: انتوا قوة تكرهون نسوانكم بي، قوة ومروة
1: وحق هذا يابا. انا داحت ترى على الاذاعة يعني ما عندي شيء حقيقة، زين شافت مالتكم اللوجو زين، ويعني صار يوم يابا والله امزين يابا
0: انا اعتذر يعني، ولا ما لي علاقة بس ما اعتذر.
1: لا بالعكس، اتمنى تسمعي المكالمة، ما لك علاقة. تقول لي ليش ما تقول لي اليد جميلة؟
0: اي قول لها جميله هسه تام ما ادري شلونك امير، يعني تام ما ادري شلونك.
1: يا خالي والله ما اكذب، انا احكي الصدق، الله فوقاي
0: يعني شنو عزيز
1: يعني. ها هي باي باي، اترك تسمعني
0: انت تريد كحله تعميه، انت حولت الموضوع كله.
1: لا انت ما ابغى لك،
0: لا مشكله، انت والله عظيم والله يا امير يعني شويه.
1: اسمع والله.
0: لا امير يعني ما ادري ايش اقول لك والله، بس الله يساعدك والله. يعني ان شاء الله يا ربي انه نسمع صوتك، احنا نتمنى نسمع صوتك في الايام القادمه.
1: يساعد كل واحد. طيب عمار هم مثلي متاذي.
0: تحياتي لك اكيد. علي كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شوفوا مستمعينا، مريم حبيبتي انت، هذا دفاع عن مستمعينا الرائعين واللي احنا نحبهم كلش. هواي دائما اقول لكم رجاء اللي ما يعرف اليه البرنامج، ما يعرف مستمعينا، احنا يعني والله اللي أقول لكم إحنا عائلة ما تصدقون، هذا الشيء راجع لكم، بس إحنا صار لنا 5 سنوات تقريبا هذا النمط مع المستمعين ويانا، الجدد اللي حضروا ولا القديمين، أكو قديمين أمير من القدماء. فبالتالي يا عمري أنتي هذا الحديث هو مدى ينطب مرته نهائيا، هو من باب المزح فقط. أكيد هو يعز مرته ويحبها ويحترمها ويقدرها، ومرته أيضا تسمعنا، فبالتالي يعني أتمنى شوية كلام مالتنا نوزنا قبل ما نكتبه، ما بيها شيء يعني. يلا عدنا. الو امير بعد شتري دافعت عنك، يلا $1000 كوب، يلا. الو يابا. الو
2: والله يلا. مساء الخير،
0: اهلا، مساء الورد،
2: تحياتنا للسعير، تحياتنا للمخرج،
0: هلا والله، ميت هلا.
2: هلا امير حبيبي، دوشه قبو خده وحضر.
0: والله امير اليوم بقول هو باع له معزوم. انا اقول لك خطه امير شنية، هذه هو معزوم يم جماعته ما يقدر يطلع، فدا يسوي له مشكله كبيره بيها زعله حتى يطلعوا يا جماعته. اليوم خميس فاهمني، سيريد له وقت انه يطلع ويا جماعته، فيقول لك خل اذبها الحكايه، تسمعني زوجتي راح نتعارك، تمشي يومين السالفه ونتصالح، المهم انه هو اليوم يطلع. انا اقول لك هاي خطه انا اعرفها، ما لك علاقة.
2: حظ نفسك وخير من الله.
0: يلا محمد
2: تحياتنا لك اولا.
0: شكرا عيوني،
2: يا رب دوم الصحة والعافية طول العمر
0: في دول عينك،
2: ومن تألق لا تألق، ويا رب نشوفك عربيا وليس بس عراقيا.
0: الله يسلمك عيوني، شكرا،
2: تستحقين هذا الشيء،
0: شكرا، في دول عينك ربي يسلمك. انت
2: مشروع بعيد عن عمار، بعيد تماما.
0: ها
2: مشروع ما تشبعد عن عمار.
0: لا مو مشروعي اني دا اقول هو خلي يفتح هو خلي عمي هو خلي يفتح احلى مشروع بالدنيا خلي يصير احسن من عندنا بس المهم يعني هذا قصدي بالعكس دعيت له الا انه هو يفتح مشروع الخاص كلش
2: والله من قلبي
0: شنو يلا محمد شنو تصرف مو حد يعني مو كلام تصرف تسوي زوجتك تعرف انه هي مخثوثة اليوم اكو يعني فتشي اكو تاتش راح يصير مشكلة
2: انا شغلت
0: يعني من بيتك علي اي
2: شدي تشينكو
0: اي
2: نزلت بنت فردنا وصير عباس اخوي
0: زين
2: انا ذنبتني واعرف انه ضايق وقافلة عليه
0: زين
2: بعث منه اجي احكي ماكو ساعتين ثلاثة انا احكي واحد نزل تشينكو وقعد
0: زين
2: وش استوى هاي اكو شغلة ما اعرف يعني نسوان كلها هيك طاب بطل عن الغرف
0: اي صحيح
2: بس تردني احكي وانا ساكن بغلس حاط التليفون والسماعات وبعد مهم الشغلة
0: زين
2: امانة يعني انا ما احب هاي الشغلة يا عبود من يمي يعني بالاخير احاول انه لازم اسوي له مشكلة حتى اخليها تحكي
0: زين
2: اي هاي التصرف مال الطب وتطلع نزل كيفينج
0: اي
2: انه بالوالدة وياها تطبق ما اعرف شنو الموضوع شوفونا يمكن مكان بالله باي حديقه باي شيء
0: طيب لا لا ان شاء الله ماكو يعني شيء
2: يا ربي موفقيه
0: عيوني
2: وان شاء الله
0: اوكي
2: تدلش العمر ال100 يعني عمري ال100 ان شاء الله
0: في الدول عينك 100 هلا نورتنا شكرا عيوني انت باي باي كنت اتصال ثاني الو الو
3: الو
0: هلا هلا
3: يا سعيدة
0: وأيامك شكرا شو الصوت هيجي يرن بالقلب هذا الصوت هيجي ما أدري
3: هذا حبك وين
0: عوفيني اليوم أنا كلش لطيفة فرجاء لا تحاولين يعني أوكي
3: ترى هذا حب والله يعني صباحك حب وسعادة أنا حبيت أشاركك أول لحظاتي
0: وأنا أخاف رسل طبعا أكيد ويانا الإعلامية رسل سام الرأي يعني رسولة حبيبي نورتينا رسل يعني بيناتنا هذا الكره بيناتنا ماكو هذا يعني نعوفه اليوم مو
3: لا احنا دائما نتفقين مسالمين
0: يعني حبيبتي يعني اتمنى انه يعني يكون يوم مش لطيف ان شاء الله يا عمري
3: ان شاء الله حبيبتي يعني دائما لطيفين
0: حبيبتي والله حبيبتي خمسه مو عمري انت شلونك رسوله
3: يعني كل الزين
0: يا رب
3: من اكون يعني سمع صوتك اكون من كل الزين
0: يا ب ان شاء الله يومي عيد ميلادي يا امي يا اريد عيد ميلادي
3: اي والله هيك ما اعرف يعني حنين
0: اشتياق في دول عينك حبيبتي انت من الاشياء اللطيفه اللي حدثت لي هي رسول والله امانه صار اشكرك عمري انت حبيبتي
3: امسي جميله
0: حبيبي شكرا يلا كافي
4: عمي الواحد ايش
3: عليك افراح ومسرات كافي
4: ترسل الواحد ايش عليك
0: ست عارفين طاقتي
4: ابي الواحد تحكي عليك
0: انا احكي عليها بعد رسل هذا المخرج يقول عبير تحكي عليك البارحه تصدقين
3: عادي عادي عادي انا ادري بهيك ادري بس
0: حبيبتي الرسوله تحيه لك والليث العزيز مو عمري انت حبيبي نورتينا اكيد انا كلش اشكرها
3: مره ثانيه وطبعا النيال اللي اعتر رشيد كلها على عبير طبعا اكيد واولهم المخرج اللي هسه حكي وراد يخربوا بيناتنا
0: اي اي
3: يلا تشاو
0: عمري انت باي باي تشاو يلا ان شاء الله اليوم اشوفك ماكو اي عذار يلا باي باي باي باي باي باي يلا عدنا مع الف سلامة حبيبي عدنا اتصال ست حييك على الروح الحلوة شكرا عليكم السلام مية هلا
5: شلونك يا غالية
0: الله يسلمك عزيزي مية
5: كل عام وانت بخير
0: عيوني
5: ان شاء الله يا رب من تعلق الى تعلق
0: شكرا
5: وان شاء الله تبقين بهاي الاذاعة 100 سنة
0: لا كثير
5: وعمار كامل وياك
0: لا محمد دعوا هالكره هذا
5: لا لا بالعكس
0: لا لا تكرهني والله تكرهني
5: لا ليش
0: والله تكرهني والله هاي الدعوه يعني اكو كره اكو سواد والله
5: لا لا لا سعدنا
0: لا في دول عليك شاقة وياك.
5: الله يحفظك انت يا رب.
0: عيوني انت نورتنا اكيد. يلا قل لي.
5: شوفي ست عبير. انا اي شخص مو يعني سوى البيت، اي انسان من اشوفه ساكت.
0: ايه.

0: ويتأفأف أقول هذا وراه مشكلة. هذول شافتهم من قاعدين اثنين يتناقشون مثلا يتناقش موضوع وهو بس قاعد يحكي هذا دول ضمنه ضمينه
1: اكو اف اف اكل تعف
0: اي ويتعف اف
1: وينساها هاي الآية ما لا تقل لهم اف ماكو هاي ما تمر
0: اي هذا من شفنا كل شوية يتعف اف وساكت
1: زين
0: هذا يقول وراشي
1: صحيح والله
0: اي هذول كل شيء زين
1: طيب
0: لو مثلا الجهال ينكتلهم بالبيت اقول لا ها هي
1: ها اي صدق هذا التصرف ماتي اطلع قهري
0: اي هذول اي
1: اكو مثل عندنا مثل عراقي يقول ابويا ما يقدر بس على امي سامع هذا أيه. المثل فهم ما يسوي طلعوه بالجهه سوداء عليه خطي
0: لا بس فيك تبكي يقول والله ما ادري شو مسوي والله كل شيء ما اسوي زين ليش كذا ما اعرف
1: صحيح طيب محمد اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله شكرا
0: ايوه بس منشور على الواتساب بس
1: عادي هسه والله اقرا شويه من التعليقات قوة لحق عليها لا ما يخاف عذروني تحياتي لك اكيد نورتنا كل عام وانت بالف خير يا عبير بياتي يا رب سنه جديده من عمرك تكون مليانه فرح وسعاده ونجاح وتحقق بها كل امنياتك واحلامك اتمنى لك ايام حلوه مثل قلبك وضحكه ما تفارق وجهك ورب يحفظك ويوفقك بكل خطوه عيد ميلاد سعيد يا عبير عقبال 100 سنه بالصحه والعافيه والفرح شكرا محمد عيوني قريت تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا اكو بعد كان مسجات ما ادري مساء الخير من مغتربي العراقيين من المانيا نقدم التهنئه عيد ميلاد سعيد اخوكم فلاح الركابي شكرا فلاح عيوني تحياتي لك شفتوا هذا اللي حكيت ببدايه الحلقه وقلت عندنا هوايه مستمعين مغتربين خارج العراق ويحبون يسمعونا ويشوفونا ويحبون هذه يعني التواصل تعرفون هناك اكثرهم يعني شويه التواصل عندهم قليل شبيك عمي هاي الكيكة مال عمار جاب لي كب كيكة هاي مين هاي شو اسمه اسوي اعلان من شو اسمه يلا عدنا اتصال الو
2: مساء الخير
1: مساء الورد
2: هلا عبير شلونك
1: هلا والله
2: كل عام وانتم بخير
1: وانت بخير
2: قلبي سعيد ميلاد سعيد عبورة ان شاء الله
1: سلام ربي يسلمك
2: وسلامة ومن إبداع لإبداع وسلامة البنوتة
1: عيوني أكيد. أنت شكرا إن شاء الله يوم زواجك أكيد. يا رب تحقق لي هاي الأمنية يا رب تحقق لي هاي الأمنية
2: والله أنت أول المدعوين
1: بالله بس أول. أسمع سيف الزوج إلا أنا أوزع حلال مشاكل والله العلي العظيم بعد هاي حلفون وعلها بس
2: يعني
1: أسمع بس اسمع اي والله نذر والله بس اسمع حتى لو ما بطلع من يعني انت عايش وياه يا عمر صار لك 10 سنوات ما ادري ايش قد صدق كذي 10 سنوات هوايه سيف بس المهم فبالتالي انه يعني موجوده ما موجوده اسمع الخبر هاي نذر خلاص شوف ايش راح اسوي
2: التفقين يلا وانت احد المدعوين حتى اخلص اني حتى ما اخلص
1: فدوى العينك
2: وان شاء الله من يبوره والله امانه انت اعلاميه تستاهلين كل خير
1: الله يسلمك
2: احنا من المحاربين القدام وياك ما شاء الله 10 عمر
1: اكيد اي والله صدق 10 اقول انه انا اكو مستمعين يعني لهم معزه خاصه جدا
2: عليك ان شاء الله شوفين كل سعاده وكل شيء حلو بحياتك
1: تسلم سيوفي شنو التصرف اللي تسويه الطرف الثاني تصرف تحس انه يعني باعتبار انه تواصلكم اكثر على التليفون مو وجها لوجه فتصرف تسويه تقول انه اليوم اكو مشكله ممكن يعني ما تجاوب على المسج ممكن تطول شوي بالاتصال تدري انه التليفون بيده بس هي ما تجاوبك يعني هاي التصرفات شنو التصرف اللي تسويه تعرف انه اكو مشكله
2: يعني اكثر شيء اكثر من مره ادوق يعني ماكو رد
1: اي
2: ماكو جواب
1: تعرف يعني انه اليوم تعرف اني اذا تسمع شعر مال رائد ابو فتيون ارجع ساعتي وين ارجع تعرف باي اللحظة يا قاعد هذا الشعر
2: يعني
1: لو بيد ارجع ساعتي وين ارجع
2: تمام
1: لديت الصدفة ما عرفتك مش والله نسيتها تحياتنا اكيد لرادة ابو فتيان اموت على هذا الشعر طبعا فتلقى يعني انت راسا يجي ببالك هي اذا تسمع هاي مو
2: اكيد 100%
1: طيب
2: تحيات عبورة نهاية اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو ان شاء الله
1: عيوني شكرا مع الف سلامة شكرا ان شاء الله تلاقي هذه الدعوة لك يا رب بحياتك ان شاء الله امين رب العالمين ان شاء الله الدعوة تكون هي موجودة بحياتك الاسطورة هذه ويومك قبل يومي قولوا امين يا الو
3: امين
1: اي والله امين على هالدعوة هاي يا اقول لكم لا تغثوني عمي ما اريد اقرا يلا شفت
3: كنت بخير
1: وانت بخير الله يسلمك
3: مساعد عليك

0: عيوني. شكرا.
1: تحقيق الأمان إن شاء الله النجاح
0: لنجاح
1: أبوك العائلة.
0: شكرا
1: للبنات إن شاء
0: في
1: الله.
0: دول عينك أبو هنين يخلي لك هنين إن شاء الله وتشوفها أحسن البنات يا رب.
1: يسلمك الله يسلمك. شنو طشيت الخبر اليوم الصبح؟
0: أنت طاش الخبر عمي مو أدري بك هذا طب.
1: غير شعر
0: غير مديرية هذه الأحوال الجنسية
1: عميد بالمرور
0: بس تمشي تمشي لا لا يا مرور أحوال مدنية وتمشي على الكرة الأرضية
1: عميد بالجنسية
0: نوارك
1: إن شاء الله تخلصين من التعليقات السيئة
0: في دول. لا والله سيئة ما يخاف بس دعوة تجي بهاي الطريقة يعني بصراحة يعني عذرا أن الجملة هي ما يصير أقولها بس حقارة البشر حقارة البشر لي وين واصلة بأنه يدعي هذه الدعوة علي فإن شاء الله يلاقيها بحياته بس هيك أقول يا رب
1: يا ذاك إن شاء الله عمي.
0: يعني ما داعي على أحد بس كلش غذتني الدعوة فلهذا يعني ما أدري شو أقول الله يسامحني يعني يلا المهم
1: شنو نادس إن شاء الله يوم العمار كامل
0: عمي عوفنا من نوع شهر السابع عمار شهر كامل احتفلنا بعيد ميلاد عم من نوع شهر
1: أي والله شهر كامل
0: حيل شيء ما كرهت شهر سبعة أخذ إجازة شهر والله العظيم حتى بالأمومة ما سويت راح أسويها آخر شهر إجازة هذه كلش شاكرة تصارك بس أبو هيلين ما قلت لي شنو التصرف اللي تسويه أم هيلين تعرف أنه أكو وراء مشكلة
1: إذا أنا بيكو تكتب لي على السناب من تطرتك عندي موضوع يهبط السكر عندي إيدي بعد جسمها بنشيني
0: شلون شلون شنو شنو
1: أنا طالع بيكو تكتب لي على السناب من تطرتك عندي موضوع أنا رجلي تخدر سكري يهبط
0: إيه بعد
1: هاي وين
0: قل لي بعش بقى غير بس أرجع وأقول هاي التصرفات كلها هي عبارة عن دخان لأن أكو نار يعني أنتوا هم ما تيموا حبابين
1: والله أنا فقير لا والله فقير
0: صحيح نعم نعم
1: جات عمار كامل
0: نعم طيب علي كل شيء أشكرك أبو هيلين نورتنا شكرا قلبي مع ألف سلامة باي باي
2: النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد حد إيه؟
3: عيد ميلادي
2: عيد ميلاد أنا
3: عيد ميلاد
2: يا جماعة النهاردة

ساهر العراقي، السلام عليكم متابعيك النسوي ساهر العراقي، استعبير كل عام وانتي بألف خير. شكرا وانت بخير، ربي يسلمك ويخليك ان شاء الله. مصطفى ايضا كل عام وانتي بألف خير، سنين سعاده يا رب، شكرا جزيلا. للاسف ما قرأت هواي مسجات وصلتنا وكلام حلو، انا اتمنى لكم ان شاء الله كل ايامكم تكون هي عباره عن افراح وسعاده، وربي ما يخلى حياتكم من كل احبابكم يا رب، وتكونون دائما. انا هذه الدعوه كلش احبها، احب اسمعها، ولهذا احب اقولها للاخرين. ان شاء الله يا ربي انه تكونون دائما وكل سنه كاملين العدد وليس ناقصي العدد. فاتمنى لكم يوم حلو. شكرا لكل اللي تابعونا، على الاقل خلينا اكل الكيكه. اكل هاي الكيكه، ما اكل بس يلا هيجي ما اكسر بخاطرك يعني. عموما تحيه لمستمعينا، اكيد اتمنى لكم يوم حلو، نلتقي وياكم يوم السبت ان شاء الله. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلا عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عمليات نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجيا نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دانا غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجيا إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزي ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين 2 بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة. قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها.

مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: غميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا يانا منضمون من خلال حلقه اليوم من على الطريق عن طريق التيك توك بالبث المباشر. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقه خلال يوم 15 يمكن كان، ما ادري يوم 10 والله ما ادري يا يوم، هو صار المؤتمر الخاص بابل واللي اعلنت به عن اصدارها للايفون 18. بعد هذا بكم يوم طلع هنالك تحديث للسوفت وير. شلون ربطه سربطكم يا صبروا لا حد يستعجل على رزقه. بعد ذاك طلع اكو تحديث، التحديث هذا كان هو عباره عن تحديث للسوفت وير. حقيقه جاء في بالي بما ان اليوم خميس، فتخيلوا لو الانسان هم يتحدث، يعني دوز دوغما يحدث سيستم. خيروا هذا كم قريته في احدى النشرات العلميه كانت تتحدث عن الاي اي، الى انه هو كل ما تحدثه كل ما يكون اذكى، كل ما تحدثه كل ما يتخطى الاخطاء السابقه. والله العراق راد له مو تحديث، راد له سوفت وير جديد. المهم فبالتالي هي خميس مبارك مخلد والله كلش هاي المخ، ان شاء الله مبارك. المهم فتخيلوا وياي لو أنا قلت لكم أو سألتك سؤال أو سألتش سؤال، شو وقت آخر مرة حدثت صفاتك، تصرفاتك، أجواءك، لبسك، يعني أنت كلك كشخص شو وقت آخر مرة حدثت، وش حدثت بنفسك؟ مو هسه تقول لي والله أكاي راح تبين بالمشاركات، ما أرده أحرقين. بس بالتالي هذا السؤال اللي راح أسأل لكم إياه، أو السؤال هو هذا السؤال حلقة اليوم، شو وقت آخر مرة حدثت أصدقائك، حدثت أهلك، حدثت مرتك، حدثت

انت اصدار قديم. يلا هاي ارقام الهواتف بامكانكم الاتصال بينا، والارقام موجوده جماعه التيك توك، موجوده عندكم بين اسفل الصفحه مثبته، حتى تكونوا يعني على الهواء مباشره وتجاوبون على سؤال حلقه اليوم اللي يقول شو فكر اخر مره حدثت شدراتك. ما تجيبوني مساء الورد.

0: أنا عندي تقريبا 4 سنين.
1: هواية زين.
0: بس مو الموضوع.
1: شنو الموضوع لاد؟
0: نزلت من كوريا ركبت ألماني.
1: الله أكبر صار فيك.
0: شو النظرة اختلفت العالم كم أسبوع لي؟
1: كله استاذ هسه. هسه كله استاذ.
0: ها؟
1: كله صح لك استاذ هسه.
0: إيه ماكو حتى ايه. بالبارك.
1: إيه.
0: يعني كان قبل أطب هسه كله يفتح الباب.
1: إيه. كان أول ما أطب يقول لك رقم الهوية إيش قد ومتنق.
0: إيه بالضبط. إيه
1: هسه استاذ بس رقم هويتك. إيه 30-40.
0: لا المشكلة وين؟ على مود مو يقولون إعلان المحل المطاعم اللي باليرموك و14
1: شباب. إيه كل استاذ.
0: لا مو كل استاذ يطلع القهوه طابق باب المطعم.
1: ايه هو بل ما يسالك ذيك ماكو ما يسالك اصلا.
0: اي فلا ما يسالني
1: فهاي هاي هاي يفرض عليك يقول لك في اي بي صح؟ فانت طبعا هنا انا خجل شو تقول له؟ ايه ولازم مو تقول اي حب لا عود يعني الطبيعي. اي
0: ايه. اي 10 تصير الموضوع 10.
1: اي ما يخاف 10 بس بالباب تطلع قطوعات
0: بس ترتيبات تترتب هواي
1: فول حج. شو اخذت بالعافيه؟
0: مرسيدس الحمد لله.
1: شنو هي؟ CESGL.
0: اي
1: حلو.
0: اي
1: خوش انتقاله. كان عندك قبلها
0: سبورتج 24.
1: صدق كذيب؟ صدق كذيب؟
0: ها
1: اقول لك صدق كذيب هيك طويله
0: ايش قال هو زيرو
1: بس انتقاله انتقاله هسه الحياه ايه. تختلف عندك هدومك راح تختلف
0: بس والله استاذ سلطان يعني بالامانه يعني مو لك الفرق ترى
1: القعدة تختلف الكرسي يختلف ما يخالف
0: لا لا قصدي كفلوس يعني
1: ها اي طبعا يعني طبعا اي احنا مو احنا
0: انا استغربت لا يعني انت مثلا تباوع انه هو مرسيدس لا ايه. والله يعني مو ذاك الفرق
1: اي
0: يعني واحد يجمع له 6 أشهر 7 أشهر
1: يلم ايده وبالمناسبه هي خلي في بالك هاي المشكله دا اقول انا مثلا واحده من ضمن التحديثات مال المجتمع العراقي الى الان هو ما مقتنع الى انه هو يجني الماني لان هو يعتبرها فد سالفه وهي صدق يعني اوكي عطل هيك كسر الظهر بس بالتالي هم خليك حنين يعني فاسعارهم مو عاليه كلش وتفاصيلها حلوه ويعني ذاك يوم صديق كان عنده 530 موديل 25 وماشي 25000 كيلو موضوع 4 شدات وشويه مع العلم اذا تجي سورنتو سعر 4 شدات
0: بالضبط
1: فستة وين راكب بي ام 500 وحلوه وجميله ولطيفه وتقبل وين راكب هاي
0: يعني انا واجد
1: مو دا اقول لك هذا لازم انت
0: السورنتو الجديده
1: اي
0: ف يعني بهذا السعر اخذت
1: انا ظنيت اي 140 43 44 45 تلقاها
0: اي لا انا ظنيت اذا انا عندي سبورتج هو عنده سورنتو ماخذين كيا وكالة احنا
1: شنو لا هو والمالك واحد ترى هو خلي بالك الحكومه الكوريه
0: بالضبط
1: فخوش تحديث يعني هذا انا حسين احييك على التحديث حياتك راح تختلف امورك راح تختلف ملابسك راح تختلف نظرتك للحياه تختلف نظرتك للمجتمع راح
0: يختلف
1: هسه حتى من تخابرني بعد تختلف انت لان هي هسه انا عرفت ليش طبعا عصبي هي هاي مال الماني تنك
0: اي مال تقول اي
1: بعد يا بعد لان تنحست هسه بعد ما تنحس اعرفك عندك مرسل
0: اي بالضبط
1: طبيعي مالتك هذا تحياتي لك الله يوفقك ان شاء الله يا رب اسبوع الجاي
0: بس دقيقه ايش وقت
1: اسبوع الجاي والله وعد اسبوع الجاي والله اسبوع الجاي
0: يعني اخابرك اسبوع الجاي الخميس اخابر
1: خابرني الخميس وراتبانياك وخلص هاي ان شاء الله حبيبي خوش تحديث حتى تحدثت مالي يبو لا تجي تسوق ليش هاي مو احسن يعجبكم جماعتك نايمين بالصناعية.

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الصلاطين الحبيبي.
0: اهلا اخي. هاي
1: ايه إيه؟
0: نعم
1: ايوه
0: ايه. زين شنو الاخبار دكتورنا جميل؟
1: حاليا عدوا لي
0: الله ايه
1: متوجهين
0: الحله. شدك فاتحه فاتحه
1: فاتحه. انا وثير وتيسير.
0: انت واثير وتيسير
1: ايه
0: ورايحين فاتحه بالحله.
1: فاتحه بالحله خال ابويا توفي.
0: ما اعتقد وما دا اقدر اصدق بس احاول اصدق.
1: والله العظيم اللي صور لك ودك
0: يعني ما انت هسه انت واثير وتيسير يعني موضوع مشكوك فيه.
1: السياره الثانيه ابراهيم وراي.
0: ابراهيم منو يا
1: ابراهيم؟ وعلي حسنيه
0: باوع مزرعه. لو ما اصدق والله فول مزرعه. زين المهم المهم انت وصلت الصوره بالجروب خل اشوف. المهم
1: ضروري هسه طبعا ايه. بيكتبون بالجروب بس ما لين داخل
0: عوف عوف لا سوق سوق. يلا شو وقت اخر مره حدثت
1: ابو سلاطين؟ ما اصلح.
0: شو وقت اخر مره حدثت؟ صفه حاله اصدقاء شيء عندك بالحياه انت كشخص كل التفاصيل مالتك حدثت سويت شيء انتقاله من حال الى حال تحديث سويت مثل التليفون.
1: حدثت علاقة
0: حلو ويا من؟
1: لا أنا أبو
0: ما حد كذا مو علاقة
1: سيارة يعني 2010
0: أي سيارة 2010
1: حدثت السيارة
0: إيه حدثت السيارة حلوة
1: كان عندي 2002
0: وسويت 2010 حلو. شنو الفرق ما بين 2002 و2010 يعني ليش حدثتها؟
1: الماكينة مالتها قوية بالطبع
0: أقوى طبعا
1: ونشطة.
0: اي حلو
1: وراح ادزلك صورها ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله يا رب. طبعا 100% هي حتكون انظف اجمل احسن يعني
1: فرح مع الوالد
0: ما متعوبه شلها
1: هل فرح مع الوالد
0: والديك؟ لا طبعا
1: طبعا انت يا سيارات انت ما عاد يلحقك
0: ابيع واشتري على السريع يعني. سلم لي عليهم اثنينهم يعني اولا سلم لي عليه اثير هواي وتيسير هم سلم لي عليه وقل له ما طول انت بالموضوع ما مرتاح للسالفه اني بس السافير بالله امشي له احبه بس تيسير مال رايح فاتحه ما اعتقد من راح العمره
2: والله
0: من هو
1: تيسير
0: رحت للعمره
1: صراحة انا هذا الموضوع ما حكيته حتى
0: شو عليها والله انت لو مو تروح العمره لو تبقى هناك اصلا نفس الشيء تيسير واعرفك. المهم طيب تحياتي لكم ان شاء الله ربي تروحون ترجعون بالسلامه وشكرا جزيلا لاتصالكم حبيب العيلة على حياتي مع السلامة باي باي. علي عمار أكبر تحديث الإنسان هو الزواج بغض النظر عن بغضك لهذا الموضوع. بغضي؟ لا والله ما باغضه بس فكرة ما بختلف فيها عادي بس ما أبغض الزواج.

0: مدى مدى مدى استوعب الفكره؟
1: والله العظيم رايحين فاتحه خال ابو منير توفى.
0: اي خال ابو منير
1: عمره 115 سنه.
0: ماكو هيجي في دول عين ديناصور. أيوة. اربع مرات ميت هذا.
1: زين
0: هاي
1: رايحين نقرا فاتحه.
0: بالمناسبه على سؤال اليوم، هاي التحديث مال موت مات مره رجعوه، قال لهم ايه قال له اسمك طلع من زمان، خلينا نشوف نحاول الدور مالتك لي وين واصل. شو كنت اخر مره حدثت علاوي؟
1: حدثت
0: كشخص انت، صفه، حاله، اصدقاء، عائله، شغل، تحديث، سويت تحديث انتقال بحياتك
1: تقريبا قبل شهرين.
0: اي
1: تحديث حدثت
0: شو وقت؟
1: قبل من شهرين.
0: اي سويت
1: حدث الصديق.
0: حدث الصديق؟
1: اي والله.
0: يعني لغيته حطيته؟
1: لا لغيته مع لغيته
0: بعدين.
1: والله كان واخذ كل وقتي.
0: الله.
1: اي والله
0: ما ماخذ كل وقتي. شو ماخذ كل وقتك بس ما شفته في يوم وياك بوقت.
1: لا لا هذا يعني
0: ايه.
1: نهاري مو ليش.
0: لا شوف على لوعه تعرف نفسك نحيس، بس هاي بس على مود ملاحظه لك يعني.
1: ايه.
0: المهم خلاص جيد حلو، حدث كل وقتك من خلال شخص كان موجود بحياتك، حددت الامور لغيته.
1: اي والله.
0: اي ابراهيم شو وقت اخر مره حدث؟
1: ابراهيم
0: ابراهيم يوم يصبح يحدث يوميا الصبح.
1: ابراهيم شلون عندي ايفون 16 الصبح قام حدث
0: هو
1: وحده
0: مسوي هذا التحديث الليلي، هو ماكو ينام يقعد محدث. ايه ابراهيم
1: ايه محدث ماكو اوتوماتيكيا.
0: ايه هو بس منير مدى يحدثه ما اعرف ليش.
1: لا
0: حجي. ايه.
1: علاقه يعني.
0: علاقه ما بيها تحديث.
1: ابد لا لا.
0: الله يحفظكم ان شاء الله، طريق السلام يا حبيبي.
1: سنشوفك.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: طالع عاطم وراي يسلم عليك.
0: الله الكبير في دول عينه.
1: اي والله.
0: عافنا هو باع هو اول واحد عافنا خالو عاصم، اول واحد عافنا. ايه هو بس عافنا طارت البركه.
1: اكو تحديث قبل. هو راح يحدث.
0: اي هو غير يحدث تعبني خالو عاصم.
1: لا لا راح يحدث.
0: هاي يلا ننتظر التحديث لعد
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لكم. شكرا جزيلا. هلا باي باي.
1: هلا هلا هلا. 30

0: ناخذ اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله. فين وين رايحين الولد؟
0: رايحين فاتحه لبي الحله.
1: هم فاتحه مي هنا قريبه. صلاح الدين
0: ولا فد يوم شفت لهم فاتحه قريبه ولا فد يوم،
1: يعني هاي كوكب الدوره.
0: حتى فاتحتهم بالدوره باخر الدوره.
1: مره وحده تلاقينا بقاعه الطالب بس.
0: بس
1: كل محافظات يعني الولد
0: ما اعرف.
1: الله يحفظهم،
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
1: شلونكم عيني؟
0: هلا حبيبي. كلين سكو
1: والله بالسلاطين.
0: باي وقم.
1: تحديثاتي
0: شو وقت اخر مره حدثت؟
1: هم صارين ثلاثه، يعني هو المفروض هذا التحديث يصير جره واحده بس سبحان الله تقطع.
0: اي
1: على مدار سنوات.
0: زين.
1: التحديث الاول بال 2015.
0: زين.
1: ملصت الفيشه مال عمان بلال، هيك جريت حتى الواير حتى بعد ما حد يشكل.
0: لغيته لميته وكفيته وذبيته.
1: كفيت الواير وحركته وبعته لابو الصخر.
0: زين.
1: والتحديث الثاني قبل سنه وتسعة اشهر.
0: سنه وتسعة اشهر؟
1: اي بالضبط. اللي تعلاه للدنيا.
0: حدثت؟

0: خال بلال هنا التحديث الاول عمام بلال
1: ايه
0: التحديث الثاني خال بلال
1: ايه
0: حركت البورد كله
1: ها آه. ما بعته ايه؟
0: حركته حد يسوي هذا حتى فلوسه حرام ايه.
1: زين
0: ايه والثالث تقريبا قبل 4 أشهر هي 3 أشهر
1: ايه
0: من عفنا وامير
1: ها
0: ايه
1: ايه ايه
0: مطاعم الفلوجة مطاعم الرمان
1: ايه
0: شعب ارجان ما ادري شنو هذني كلهن بس
1: شفت ايه ايه هو بصراحة يعني الرجل مو كلش يعني واحد بس ايه
0: ايه
1: ايه
0: يعني
1: ايه زين
0: والنوب قام يلبس قاط
1: ايه وبلا بدون القاط كان قالقنا نوب القاط
0: على قرارات على قرارات شباب نقول له انت هي شلون هو جابوا لها بلوز
1: ايه
0: ايه هو شلون هو لبس قاط
1: نوب تخيل
0: فهذا والله هاي التحديثات
1: حلو خوش تحديثات هاي جميله
0: مثمره وكلش مثمره يا بالك مرتاح
1: ايه
0: ايه بس يعني ابو حميد خاف تزعل ترجعت كبير يصير بك ضغط وسكر ترى مو عليك
1: نوب ما له تحديث مشكله اذا زعل ما له تحديث
0: ايش بك غير الويندوز ما طلع هذا ايش اسمه هذا قبل الاكس بي
1: ما هو اي اي اي بي ام دوز
0: قبل الاكس بي
1: دوز كان دوز سوفت وير اسمه دوز يجي اسود لازم تكتب ارقام يلا يطلع
0: تكتب ارقام وشفرات وهاي ولو يلقف لو ما يلقف التحديث
1: اي لو يجي لو ما يجي اي
0: بس هسه يمكن قالوا اكو ترهم عليه فيشه
1: ها
0: اي اكو فيشه ترهم عليه بس هو نحيف شو
1: يسوي هاي لازم منير يرهم الهيال فيشه
0: اي يعني هو يشوف منير يوصي يجي مش عارف
1: الصناعه
0: ويرحم الهيام
1: يرحم الهيام بلكت الله ان شاء الله
0: بلكت الله وين الله ويرحم الهيام منير
1: الله يسهل ان شاء الله يا رب طيب تحياتي لك حبيب قلبي
0: تحياتي
1: اهلا بيك مع السلامه يلا شنو منو
2: تتبدل اجوز من الجناس اسماء بس السمعه قل لي شلون تتبدل

0: يا يابي ها شنو؟ يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا وميوف.
1: وياك القلقك حبيبي.
0: لا لا لا عيب عليك والله والله العظيم.
1: لا ولا حكيت شيء.
0: هسه اصلا كان بسام بدي يحكي وبخته
1: وبخته
0: وعلى الهواء طبعا
1: الاسود هذا اللي تكتب له ارقام.
0: وقلت له وقلت له احترم نفسك ارجوك. وايش قد ما وبخته حتى دز لي مسج قال لي ترى زعلت عليك. بس انا قلت له صحيح. ازعل ما تزعل ما يهمني المهم اخونا وميض.
1: المهم وميض يزعل لي ما له تحديد.
0: لا يزعل يم. يعني اليوم انا داز لك فيديو لك قلت لك بس خصيصا هذا شفت يعني ايش قد احبك لعد بس انت انت انت صاير مشاعرك يعني مو مثل قبل.
1: لا لا مو الرجال الكبير يحسس هوايه.
0: والله ما اعرف شكل لك بس انت انا احسك لا احسك مو ذاك الاولي تتنحس
1: انت والله وذاك كان الاولي بس انت ماكو.
0: شو كذا اخر مره حدثت
1: ماكو مدالك.
0: لا والله
1: والله نقدنو حمي.
0: زين بغض النظر
1: زين انت تشرفك عرفت العالم كله تريد منير يركب علي في شيء
0: ايه باعتبار قريبين بالعمر.
1: لا حبيبي لا في شيء ما
0: يعني خامسا انا او حسام او الولد ما ترهم فرق العمر.
1: لا لا مو هو الفيشه مالته ترهم بس على 2010. والله 2010 بيضة بيها خط احمر.
0: بس هو انا قلت يعني انه انتوا اصدقاء وبيناتكم أيه. الموضوع ويعني ترهم
1: لا تشفيني شرك
0: كيفك انا والله يعني
1: لا اريد الفيشه ولا
0: دا احاول يعني بصراحه ارتب الامور لما الحكي
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يسامحك. طيب اذا خلينا نقول هسه حاليا ما محدث لسبب او لاخر. شو مال لاخر
1: حلو هاي مال لاخر
0: لاخر تخبل انا ما حبيتها
1: لا بصراحة. لا جميله
0: ايه. فلسبب او لاخر ما محدث ام ايله تضحك
1: ايله للسقوط
0: ايه. فد لحظة خلها تص... اي بس جت عطسة شوية مو تدري مرات الهم الكبار
1: والله هو التحديث الوحيد
0: اي
1: اللي صار بعملي بس ما شاء الله تدرته
0: اي
1: رجلي خضرة قطية.
0: ملحق يكمل التحديث
1: ماكو وين عنوك كان يسوي طرف وطل النت شايفة قبل على 107 عندوك
0: اي عفية اي
1: ساعة يلا نحصل جد قديماني العصفور.
0: إيه والله شفت؟ آه هسه من يجي بحشار روحه؟ من يجي بحشار روحه؟
1: من كان عنده ويندوز زود؟
0: منو؟
1: آني.
0: شفت؟
1: إيه. آني عمي والله.
0: فبالتالي يعني هذا آخر تحديث كان العمل اللي هو.
1: إيه.
0: أوكي. تعال بس.
1: وضرب فايروس.
0: أي ضرب. قطع النت وفصل شحن.
1: آسف على اللي طالع حبيبي.
0: أنا أشكرك حبيبي. لك. شكرا جزيلا.
1: خميسكم فل وتحياتي للولد كلهم جميع المستمعين.
0: الله يخليك يا حبيبي شكرا جزيلا.
1: حياتي.
0: أرقام الهواتف ما مثبتة. ثبتها من يوم خاف شالت بالتثبيت. وقت سيارتي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: مستمعينا طبعا يعني حقيقة من خلال اتصالات وسمعناهم وممكن كثيرين اتصلوا بينا وشافوا الموضوع، يعني شكرا جزيلا طبعا للجميع اللي قاعد يتواصلون ويانا بهذا الحلقة مال اليوم. التحديث حلوة جميلة حبيت، بس أريد بعد أشوف شنو التحديثات اللي جتي عندكم أنتم كأشخاص، وشنو ممكن من تفاصيل صارت وياكم، بحيث تقول أنا هاي كانت هي انطلاقة التحديث بحياتي. يعني بدي أحكي داكو التحديث، إحنا طبعا ذكرت أنا في بداية الحلقة وقلت إلى أنه إحنا بحاجة إلى بين فترة وفترة نحدث تصرفات، صفات، أشخاص، ممكن حالات، عمل، سيارته، عادي أشياء، مقتنيات مثلا. فشوف شنو الأشياء اللي أنت صارت عندك من التحديث. خلنا نأخذ ويانا اتصال بالله. ألو،
3: شلونك؟
2: أهلا،
3: شلونك بعد؟
2: شلون الأخبار؟ هلا خلود، هلا حبيبي.
3: سؤالك والله والله مفخخ.
2: زين أوكي.
3: والله والله مفخخ. شوف ما يعني تحديث النفس هو لازم الإنسان لازم يوميا يحدث،
2: لازم يوميا يحدث،
3: لازم يوميا يحدث نفسه. يعني هذا حديث النفس للنفس يوميا لازم أنت تحدثه. يعني
2: طيب،
3: شوف الباحث سويت صح يصير إيش كسبت معلومة أي معلومة تسبي أنتها حدث.
2: صح،
3: بس كواقع عاني مثلا حد اللي شوكة تتأخر سعر نفسك، ذاك مولد النبي راح،
2: ذاك مولد النبي راح. شون
3: ذاك؟ سبحان الله، ما سمعت الأذان طبعت الحجاب.
2: حلو
3: حلو. وإلى الآن الحمد لله والشكر، ما يعني مدع وفرض وجامع وما أعرف. يعني أنا كنت قبل أصلي
2: طيب، وبعدين بس التزمت
3: هسه هذا التح هسه التزمت التزمت، يعني التزام شو أقول لك؟ يعني تحديث، هذا التحديث الجديد ماكو، إنه أنت لازم تلتزم، لازم تلتزم، لازم تلتزم. صار عمرك فوق الأربعين، لا لازم تلتزم. فهذا التحديث اللي صار
2: حلوة، يعني حقيقة يمكن انتقاله يصير عند الإنسان بهذا الجانب.
3: طبعًا بالمناسبة يعني أنا كان مثلًا أكفت الصراعات نفسية هيك بالداخل. القرآن والصلاة هي قضت
2: عليك. حلوة، صار سلام نفسي عندك يعني، أعتقد يعني
3: صالح في نفسي كل شيء.
2: إن شاء الله دائما تكون يعني خطواتك إيجابية بهالطريقة، وتقدر أنت دائما يعني إنه تتخذ مثل هيك قرار. حلو،
3: بس الحديث يعني الإنسان لازم يوميا شيء تسمع معلومة
2: يعني يحدث نفسه. صح. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، تسلم. هلا خلود، باي باي، مع السلامة. يلا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك
5: انت. مشو يعني

0: مستمعينا طبعا احنا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقه اللي يقول ايش وقت اخر مره حدثت، اذا كان صفه او تصرف او حاله او مجتمع او اشخاص، ايش وقت اخر مره حدثت؟ بما انه التليفونات اللي احنا شاريها بيدنا دائما دائما بها تحديثات، تجي تحديثات لي، وهذه التحديثات هي ليست لمجرد التحديث، يعني فكره التحديث هي انه يتم اصلاح الأخطاء أو الفجوات أو التفاصيل السيئة اللي تصير عندك أو عند تليفونك بالسوفتوير بالسيستم، ويبدي ينطيك أداء أفضل حتى يكون أداء للأيام القادمة أو لما بعدها يكون هو أفضل وأفضل. هذا أساس التحديث. فبالتالي أنت أيضا كشخص أو أنت كامرأة، شو كنت آخر مرة حدثتي؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. بإمكانكم الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على 0720211115. حسين حاتم حج سلطان، شلونك؟ كل الحلة. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: اسعد الله مساكم.
0: الله، هاشين خميس عمال باكر، جمعه مباركه. ايه
1: ما كانك محمر من وقت.
0: لا بس انت احسكم شو كلش متاخرين.
1: 20 لا على شنو متاخرين؟
0: متاخرين ده احسكم شنو؟
1: لا لا بلاكي بعدنا بيه
0: صدق.
1: والله العظيم اقول لك، شوف كل التحديثات
0: ايه
1: ممكن ان تكون الاحسن
0: الا
1: الزواج. جلست لقاء من قد ما طويلة، الواتساب يقول لي عرض المزيد. والله العظيم
0: زين.
1: ايه بعد قلت لها عليش يعني تليش تظلمهم؟
0: ايه
1: مو انا اشوفك انت خطيه يعني يوميا ادس لك شيء فتح حانوت
0: ما ادري وبالعكس يوم ادزي لي شيء ولا قائمه هالطولها.
1: انا والله قلت لها يعني قلت لها يعني انت مثلا ما تقصدي لي اياهن.
0: ايه
1: ما اضوج.
0: ايه
1: يعني عد دوار تمشي
0: عافية،
1: بس مثلا من هي
0: خمسة عشرة تتسلك
1: يعني يعني مستحيل بيوم واحد تخلصون الأفخاذ والسمج والمنظف الرياض وأكياس النفايات وهاي كلها تخلصوها، مستحيل تخلصين بيوم واحد.
0: مستحيلة.
1: إيه فمن تخلص شي قولي لي.
0: إيه
1: بس هاي صوتي أني لأن أريد مصلحتك والدك.
0: ما أريد مصلحتي، مو مصلحتي.
1: أعرفهم كل.
0: ما كان مصلحة.
1: ترى عارفة، ترى أبغى سبعة. هذا في شيء. قل لي قصدي الآن على ما بعد.
0: عسى على قولتك على ماشي من أنا عشرة خمسة تمشي الأمور تتسلك.
1: يعني. أنا مرات شوف أنت مرات أنا شفتهم مرات تاكسي.
0: أي.
1: مرات مثلاً العدة سبليت العدة صوب العدة شياوتي هي بكروة. اوكي مثلا طلع لك 10 15 20 باليوم حلوات
0: حلوات، شيل منهم 5 10 مو مشكله عم تراجع.
1: نزل خير 10 5 مثلا
0: سلك
1: اوكي
0: ايه.
1: اوكي باقي 10000 مصرف الي للسياره تكفيني ثاني يوم.
0: حلو
1: اوكي، من تجي الاسبوعيه اقدر اضمن منها شيء.
0: اي طبعا
1: انت بس لاقيت
0: جيتي شفتيني هالشفته
1: ليش
0: ما ادري
1: ليش والله ما
0: اعرف. لا اخفف الكياب على الفلسفه ما نسوى عم ما اريد ازعجك يومي، لا زعجيني يوميه ولا ولا انزعج مره اتذكرها الشهر كله.
1: يعني انا ترى تفكيري مو غلط، قلت لك
0: لا صحيح.
1: ما اعرف انا بس كنت هسه يسمعون يعني انا الشهر كله نفس الشيء يعني بس انا واقع بهاي
0: اللغه. لا لا لا انا هيك بك، انا من الاشخاص هسه للبيت مثلا للبيت يعني مثلا حجي مرات وصيني على سالفه اقول لها تطيني اياها كلها مره واحده اجن اجن شغله شغله انا اجيب انا ما انزل ولن يجيني الراشدي قوي ما بيه.
1: لا لا حسب ما تروح اصلا الحين من الفيتر
0: اي
1: من الطيق قائمه تعرفه وتروح
0: طبعا
1: بس من يقول لك عندك بس الطوبات
0: اي بسيطه ايش قاعد تجيب
1: يفتح صدر
0: اي
1: شمعات على راس روط على ما ادري شنو على قاعده دبل على مش تروح تجيبها انت كبسه صح شويه ضايج
0: اي
1: بس قصتك ياهن ما دفعت انت شفته وحده
0: بس تخيل من اول مره ويقول لك 600000
1: يعني يجيب صمامه كامله
0: اي بالضبط اي مثلا
1: ايش شق الخارج جايك بس بالطيارات
0: اي
1: اي فلا لا
0: زين
1: كل التحديثات ممكن تكون للاحسن
0: اي
1: الا هذا الموضوع
0: صار لل
1: يعني
0: صار لل
1: الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر
0: كل التحديثات للاحسن الا هذا التحديث صار لل
1: لا الحمد لله وما ظلمناهم
0: اي ولا كنا انفسهم
1: يظلمون والله. انا بدي اعرف ليش الفترة شلون عرفتك؟
0: ما اعرف
1: هو لو انت اختفيت
0: لا موجود كنت ولا اختفيت ولا
1: انت فترة انتقالتك من عمان لبغداد
0: ولا اختفيت ماكو اسبوع واحد ورجعت
1: زين انت فترة سنة 24/10/11
0: موجود 24 هنا كنت ثاني اي
1: مستحيل والله. الا لا قلت لا والله كنت لاقطك ادربي
0: اي مو هي هاي
1: كان يطلع اعلانات
0: يعني انت كان عندي شفت عندي بالانستغرام موجود فمنزلت انا بوقت انا اختفيت فتره ايه؟ اللي هي شهرين ذيك كانت بال 22 بس
1: هو انا وقعت لهم على كمبيالة بهاي الشهر
0: اي شفت
1: وقعتهم على بيان هم لازمين
0: منها ولو ظرف يعني طارئ كان حادث واحد بس ولا ماكو
1: شيء ان شاء الله ما ينعاد
0: طبعا كان مكلف هو بصراحه شوي مو على مش بس عمد انه مكلف اي طيب
1: يلا
0: المهم هذا التحديث يعني تحديث بع
1: يلا الحمد لله
0: اكو واحد مصطفى واحد بالتيك توك اسمه حسين حاتم كاتب يعني صدق الزواج انتقام للنفس تعذيب بتعذيب هذا خطيه متاذي حسين تعال حسين عين ويا مصطفى حطكم سوا
1: خلينا زلاني خلي صعد فوق لا لا هذا واصل ليفل الحمد لله ما واصل
0: ما بقى لك شيء ايش بقى لك المهم طيب
1: لا
0: شنو ما يلا خميس خميس خميس خميس
1: يلا يلا يلا
0: مع السلامة أوكي
1: شوف
0: هالثاني
1: شوف هالثاني شيء عندي يعني عندي 150

0: كلها نفس السعر.
1: ها كلها نفس السعر، على شيء بعد خبر وحاني من الأول.
0: اللاني أطلع على الفيس بنتيكا وخبر على شركة فطلع عليهم.
1: شنو التحديث هنا أنا بيها العاد؟
0: ها؟
1: شنو التحديث هنا؟
0: قبل قليل بتواجه ما نسوي.
1: ها أوكي حدث الشخص.
0: زقت زقابية غير واحد. الله أكبر.
1: إيه.
0: زين.
1: طيب.
0: أجلس طيارة أجلس فيدي من وين يا خلصت؟
1: زحف السعودي. يلا سلموم طلعت كملت امورك؟
0: كملت هي وما عندي
1: شيء
0: الحمد لله
1: والشكر. يلا حلو ممتازه.
0: تقولي جماعه تهمني ما كان يقول لك يهمني؟
1: ايه
0: دربارك
1: عدرفتنا بالصور الحصريه لنا.
0: هاي
1: ايه ترتيبات شوف دزلنا نزلنا.
0: ايه ايه
1: ايه ها هي حلوه شكرا الذهب تحياتي لك يا حبيبي شكرا هلا بك مع السلامه باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: يا الله
1: يا الله اهلا
2: يا الله
1: شالامور
2: عمال سديته وقطعته ومن وين رحت
1: وين راح يقول حواناك وساكت ليش ساكت انت خجلان مستحي
2: خجلان
1: مثلا ايه ما تخيلك بصراحه
2: مصطفى يتل عليك من 24 شهر العاشر
1: ايه
2: معودتنا قاعدين باليرموك مثل ما وارد
1: ايه ايام البركه
2: كان الله ساتر علينا
1: الحياه
2: حلوه قبل لا شلونكم
1: شلون الاخبار
2: شلون الامور
1: يلا شو وقت اخر مره حدثت
2: صراحه العام 2010
1: 2010 شكو هاي
2: جتني حول الدنيا
1: ليش حدثت
2: والله عقلك بالصلاه
1: ها شنو
2: والله انا اعترف على نفسي
1: ايه
2: هجومي
1: ايه
2: وانفعالي خفت يذوب بي
1: ايه ادري بك
2: مو
1: ايه
2: ورأسا اقوب خصوصا مثلا موضوع العمل ما عمل وكانت عادي يعني المكان يعني في مراسة حتى يعني شلون اقول له بدون سلام عليكم رأسا اطبق الباب وراي واطلع
1: زين
2: هسه لا يعني صرت اتحمل وعادي اضغط على نفسي وكذا وكذا
1: ومشي
2: ماشي اوه ده
1: زين
2: يعني اخر شيء يعني اليوم قلت لهم انتوا انا حسيت سامع قطيع مال الدمكيات ما هيك مجبور اشتغل وياكم
1: زين وما قالوا لك
2: والله صافين ما متوقعين هذا الرد من عندك
1: انا تطلع من عندك ايش سالفه اي
2: كان معناني لو مو شغل زين صراحه الراتب زين ما استمر وياكم كل حالكم حال البقية يعني بس بالعراق من ينفتح التقاطع بنات عبرين ليش كذي ليش
1: زين اي عادي هنا ما عجبني بقى الواقفات اي
2: ما النوبة هي ما عجبت زين
1: ايه
2: ما قاعد أفتكر من نفسي جل كذيك المهم غيرت نفسي وعقلت وحدثت والحمد لله بقيت على هذا التحديث إنه صرت يعني عقلاني أكثر
1: ايه
2: من عرفت الانفعال والاندفاع والهجوم وقاتل شلون يزعل وبطل وروح
1: ايه
2: لا لا ايه لان شوية تدر واحد صار ابو
1: ايه بعد ما ترهم ايه
2: صار ابو فيشة ما يقبل خلي له الفيشة خلي من نفس المواليد ونفس العمر خلي يعطيك الفيشة يسوي لك تحديث من عنده
1: ما يقبل ما قلت له نفسه سوى بصفك دائما وهاي ما داك لك صار نحاسة عده
2: ابو السلاطين هسه مثلا تروح على ابو البرمجه يا سيارتك مثلا سيارتي موديل 24 حلو شو يجيب لها برنامج
1: يجيب
2: لها برنامج مال 24
1: اي
2: هو مجمع برنامج مثلا مال 2000 او مال 90
1: اي لا طبعا
2: غير نفس المواليد
1: صح
2: يشكل الفيشه بالعقل
1: اي
2: ايش من جوه
1: اي فشل يشكل الفيشه وين
2: بالعقل من جوه
1: اي
2: هاي مال السيارة شايفة؟
1: ايه ايه
2: فوق الرجل اليسرى
1: زين
2: بالنص ايه الصير
1: حسب ايه زين
2: ايه وشكلين هالفيشة
1: ويحدث لك
2: ويحدث لك
1: ايه
2: بلكي جدحة من منير يا حظي
1: واحنا احنا تفيدنا لو تتحدث انت قل له بس هو نحيس نحيس نحيس نحيس
2: راح ندور مصلحتك
1: نحيس
2: مصلحة نفسك نحيس
1: ايه ايه
2: ما تريد الشغله هسه اليوم شنو برنامجك الانتخابي؟
1: ان شاء الله خير.
2: حلو ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله خير.
2: ما لا ينفع يا الله. وانت ان شاء الله
1: في مال لا ما ادري وين.
2: انت هاي الاعلان شغلتي انا اخاف منها.
1: اي
2: من تقول يوم ثلاث دقات.
1: اي
2: يعني اكو مشكله.
1: زين
2: وانت هاي مال ان شاء الله خير ما تخاف تخوف.
1: عيب عليك.
2: ان شاء الله خير.
1: عيب عليك بلال والله ويعني حقيقه جرحتني.
2: لا جرحتك ولا شيء راح اخابر الوليد شو المرامط يا معباس هاي شو يسوي صراحه. يا واحد واحد تفتش طماك شيء يارتك واحد يارتك واحد اسمه سلطان ينزل
1: اي
2: طماك شيء ممنوع شغلتك بين عياسه زين هسه بعد 10 دقائق وتختم وفي ما لا ولا نشوفكم يوم الاحد اعرفك وعرفك
1: بطل مذبور
2: يا مذبور
1: تحياتي لك حبيبي انا بك مساء باي باي لا ايه ضروري هاي الاغاني واحد على واحد فوق النجم صاعد

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك؟
0: يحفظك.
1: اربعاء خميس خميس ونوم سبت يلغون الجمعه
0: يصير
1: بعيد. يلا نسويها الان شو انتظر.
0: شلون اربعاء خميس؟
1: اربعاء خميس خميس سبت.
0: اي حلوه هاي
1: مو
0: حبيتها.
1: والله والله العظيم متكفي كفايه الا خرافيه.
0: الله اكبر
1: والله.
0: شلون هاي
1: حجي؟ تزور لك دولتين. خميس خميس سبت على راجع البلد.
0: حلوه هاي جميله.
1: بس انت ما تبغى تسوي

0: كنا قاعدين ببغداد احنا، ما علينا بهرمز، هرمز ذاك بعيد جوا.
1: ايه
0: والله
1: ما قبل، ما قبل السلاطين هذا المنشور ما تلازم نشيله.
0: ليش؟
1: اي ما ما تخلي يجيب لنا شيء.
0: اسبلكت الله ما طود يلزمون بيهم واحد واحد، ايش فيك؟ اليوم المشكلة دصر شفته جملة جملة ما دلحق عليهم، بس لو واحد واحد على الأقل واحد يفكر يقول يابا مثلا خلينا نشوف.
1: مو المشكلة
0: أقول لك
1: مو نوع المشكلة.
0: آه
1: المشكلة الوجبة الأولى اللي انشغالهم ماكو أكل معدومة.
0: إيه لا أكو، أنا على معلوماتي أكو، بس ذولي كلش خنسوا، فاحنا بالتالي شو نسوي؟ حتى شيء بشيء يذكر، نقول لهم يابا يعني هيجي اشخاص هاي يحتاجون مثلا اعلامي معروف عنده برنامج، والناس تسمعه ومؤثر انه شويه يحسن سمعتهم. اي
1: اقول لك لا تغلس على اليوتيوب.
0: شنو يا شنو يا؟
1: يتيم
0: يتيم اي بالضبط. لا مو يتيم تنزل السوق. اي ويسولف وخوش يسولف ويلم الحكي زين و
1: دلينا خلوه
0: وذمته للبيع و
1: يعني شلون
0: بقدر تنزل السوق وذمته للبيع السوق. والله وعنده صديق اسمه سلام هو ياخذ المالات ويتفق. اي هي هاي وعنده برنامج اسبوعي
1: شكت الله يوفقنا والصلاطين.
0: اي دبه دبه حكي دبه في سالفتنا كلها
1: حق علي دبه فينا تبيها.
0: ايوه لا والله لا ايش فيك سلام لا باعنا حاسه. اي ما يخالف دب باوع دب نتفق انا وياك يعني ربع حلك. اي 70-30 يلا ها هي صارت. اقرا اقرا الفاتحه على حب الله.
1: يا الله
0: يا الله الله اكبر مرصوصات راس يا يابا يا ابوي احا
1: وعلى
0: هاي
1: تروح.
0: ايه اجاتي جدا. ايه ايش قد حلوه
1: بعد ما اقدر خميس خميس
0: بعد ما نحكي
1: خميس
0: كله خميس كله ايامنا خميس
1: كله ايامنا خميس.
0: طيب تحياتي لك حبيبي في دول عمرك. امين يا رب يا الهي دبه. ايه دبه زينه. اوكي تحياتي لك يا ابو عساب. باي باي. قل لي
2: تسمع اغنيه؟
0: نسمع اتصال. شو نسمع؟ شو نسوي هسه؟ يلا اتصال. الو
3: الله يساعدك.
0: هلا هلا بنعيم.
3: شو اخبارك؟
0: شلون الامور؟
3: والله الحمد لله بخير. انا اقول لك من اشتريت البيت
0: اي
3: اكو يم سجله الورده سلسله.
0: أي.
3: سلسله بس من هاي القويه.
0: زين
3: صاحبي قال لي نعيمها شنو السلسله؟ قلت له والله ما ادري يا اخوي. قال افتح حبه ترى تلقى بيها ذهب شيء. قلت له والله بيها نعل مو ذهب.
0: ماكو شيء ماكو تطلع من المجاري مال مال المنطقه.
3: رابطين بيها الورده.
0: رابطين بيها الورده.
3: نص حد يتفوت ادور بالداخل ايش لقيت؟ شهداء مال 1942.
0: شين السالفة قلها مقبرة؟
3: شارد اللي يحكون الشهداء
0: لهنا ايش عدي؟ ايش حرب ايران؟
3: ما ادري ايش تسوي؟ الحمد لله والشكر.
0: شو وقت تحدثت اخر مرة نعيم؟
3: شلون سلطان؟
0: شو وقت تحدثت اخر مرة؟ انت كشخص شو وقت تحدثت؟ كنعيم
3: ايش هاي تحدث يعني؟
0: حدثت مع مثلا حد شيء صار انتقال بالشيء الايجابي من السلبي للايجابي ما بين اصدقاء صفات تصرفات ممكن مثلا حالات اجتماعيه شنو اللي صار وياك من تحديث يعني انتقلت من حال الى حال شلون تليفون من حدثت اساس تحديث التليفون انه تجاوز الاخطاء اللي تحصل بالنسخه اللي قبلها.
3: والله ما عندي تحديث، عندي بس تحديث واحد اللي هي سافرت بيها الهولندا هاي اللي حدثت بيها حياتي يعني صدقت ونست يعني اسبوع. اي اما اصدقائي هم نفسهم
0: اعتبرتها فتره نقاهه شفت الاشياء بشكل مختلف.

0: اي والله سلطان صراحه نفسيتي كلش ارتاحت الله وكيلكم والله العظيم يعني صدق لا يقول لك السفر
1: أي.
0: يعني يغير هواي نفسيات
1: اي صحيح
0: يقول لك لا سفر لا لا لا كذا الله وكيلك السفر صدق يغير
1: يغير
0: صدق هسه انفتحت انفتحت نفسيتي على السفر يعني هواي والله العظيم بدي يعني شلون كل اسبوع اسافر اغير جو من منطقه لمنطقه يعني اسافر وغير مكانات يعني بس انت بعد انت تعرف ظروف وتعرف حالتي
1: وحالتي انت يعني الحمد لله همين اوكي اذا تقدر المهم اذا تقدر انت يعني سمو كل مره بس اذا تقدر اي تحاول تقدر
0: اللي يقدر اي اللي يقدر عليه
1: تقدر عليه اسوي اي
0: ذاك اي ذاك اليوم مغاربه ثلاثه يشتغلون البيت ما ادري اطول عليك ببلجيكا فاللي شو البيت ايش لقوا لقوا تقريبا ما يقارب 375 سبيكة ذهب
1: يوبه
0: من سنة 1942 لو 1902
1: زين
0: راحوا للشرطة قالوا عمي هاي لقيناها بهذا البيت
1: اي شين الوضع
0: شين الوضع قالوا هذن يبقى خمس سنوات يمنا
1: اي
0: طونا اساميكم ورا خمس سنوات اذا ما طلع عنه الراعي
1: أي.
0: كل واحد إلى مليون ونص دولار
1: يلا لو باعين ما سلمهم والله تظهر خمس سنين عايش ميت با هي هاي السالفة العوجة
0: هناك أوروبا مو مثل عندنا عندكم عندنا بالعراق شوي ها بيها باب جلانة شوي كل الصعبة يعني ويعني وسبايك يعني
1: مو والله والله لو مني منهم أخذ لكل وحدة مشي بيها هل خمنا بخمس سنين والله شو تمشي هي دوب الوجبة تمشيك
0: اي والله قلت والله زخونه كل زخونه
1: اي والله تعال فوق بالصحراء واحد قال الدنة اي
0: والله على قولتك صدق
1: والله
0: الحمد لله والشكر
1: الحمد لله اي تحياتي لك حبيبي
0: حبيبي سلطان
1: في دول عمرك يا ورد حبيبي
0: الله
1: مع السلامه
0: مع السلامه

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: اهلا اهلا اخي
1: حبيب القلب والروح.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مشتاق لك وانا بداخلي مجروح.
0: الله
1: اي والله. اليوم عمار معرس ويا حبيب الروح.
0: اويلي
1: اويلي يابي عشوني صدق الخضير هادي.
0: اي حبيته هاي.
1: الله يرحمه.
0: نشنش الجميل حبيبي نشوان صديقي دي يسلم عليه.
1: حبيبي نشوان.
0: اي نشوان.
1: تحية خاصة للحاج نشوان الكبير صديق استاذ سلطان.
0: الله.
1: برعاية الحاج عمار.
0: الله اكبر.
1: اسمع لنا. طبعا خربت سلسلة افكار.
0: يلا يلا يلا يلا. اوكي.
1: استاذ سلطان دمي يحترق من دا اشوف هاي الفلوس على السوشيال ميديا. حقيقة مو بس اذني. على كل شيء داخل مالتنا العراق.
0: طيب.
1: امانة الله والرسول. اقول. اللي مسؤولين الكبار او اللي مسؤولين ما نقدر نحكي بالخط العريض ما يشوف بعينه يعني ما يشوف اني هسه اباوع ابن اخويا يبوق اباوع اخويا الكبير يبوق عمي يبوق ودا اشوف الفلوس اللي يبوق يعني حتى ما دا يستفاد منها هو يذبها وين المكان ما يحترق يعني دا افور بيني وبين نفسي. هل عندك هذا الشعور او المستمعين اللي يخابرون بعدنا عندهم هاي الحرقه مال الدم يعني هسه قبل شوي ما فتحت هم حاطين لك صفطه فلوس الصوره عباره عن فلوس
0: أي.
1: قالوا هاي جبناها من ما ادري منين جايبينها من تركيا من
0: اي صح
1: سلطان احترق نفس والقران احترق ما ادري وين الموضوع
0: زين تعطيك سالفه يعني البارحه قاعد يحكوا لي على عائله احد الاشخاص اللي هو من ضمن المدانين وتم اصدار حكم عليه يعني بناته عائلته يعني خلينا نقول مسبين سبايه هسه اوكي هسه هو الرجل أثبت عليه طبعاً بالجرم المشهود أنه هو يعني مختلس وعنده تضخمان مال ولا بلا بلا بلا بس هو هذا هو بس هذا ما يفكر أنه بناتي مرتي جهالي
1: ما يفكر حجب بشكل
0: قرايبي يعني شنو ذنب هاي العائلة اللي الأب هو هيك وهم طبعاً يعرفون كل الزين مستحيل هو راتبه إذا يجيب لهم هاي كل الرفاهية بس بالتالي هم لازم يفكر هو أبعد من هذا في حال اللزم صار
1: هو باوع صار هم ضحية ضحية لمن؟ لأبوهم
0: الأبو.
1: بس واحد يشوف المالات قباله حلوات ينسى اللي وراه وأبسط مثال يعني ما نقدر نقول النظام القديم المخلوع يعني كان العراق هو بدي حتى راح ما
0: مالته
1: لأن يعني هو مالتي يعني أي مالتي. أنا أي شيء مالتي ما يهمني باسمي أو مو باسمي أنا أتحكم
0: إذا كان ما يحتاج أصلا
1: ماكو مشكلة أي انتهى وراح بدقيقة هسه إحنا نفس الشيء ذولا بس إحنا كشعب كناس كأشخاص ضحية يعني إحنا عمرنا دي يمشي كسلطان يوم دا قلب لك لقيت عمري طاير يعني راح النص اللي هواي مدري القليل جاي إذا مرضى إذا ما رحنا موت الله يعني مش تريد تطول بعد عشرة مرتاح أمانة الله ما عليك بهذا الحكي اللي هو سلبي بس هذا الواقع مالنا هو كنا نموت زين الى متى احنا بدنا نشوف ذولا يمصون بينا مص يعني انت هسه اذا كنت بمجال مال عمل اذا ناجح يمتصك الموظف واذا فقر ما حد يقلبك
0: صحيح بكل الحالات هو الوضع سيء بالنسبه لك
1: يعني هسه هو لو يعني شو وقت احنا نوصل مثل باقي هاي الدول دائر مدائرنا يا اخي انطوا كل شيء انطوا لامريكا وخلي الشعب بس يشتغل انت اشتغل وكل ما حد يجي بنزين اوفر لك غاز اوفر لك سكن اوفر لك زين وبوق اخذ النفط بما حمل شيء عجبك شيل بلف عافيه وحالي الموب بس لا تاذي شعبك
0: صح طيب تحياتي لك اموري حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيب قلبي باي باي مع السلامه باي يلا

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: بونجورنو
0: بونجورنو
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
1: انا جاري التحديث.
0: انت تتحدث بين فتره وفتره
1: سلاطين الغروب صاير غير شكل هنا.
0: شو عجب؟
1: شوفه شوفه على سناب شرفك.
0: انت تدز لي منها ما ادري يطلع عندي ما ادري ليش
1: لا
0: ماذا يطلع عندي؟
1: تدري شنو وضعي؟ وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج.
0: ما يطلع عندي محمد ما يجي شيء. ها انت من اوه
1: لا بس شوفه للغروب. هاي الطاولة
0: هاي الطاولة هاي هاي انا اقعد بيها. انت ما تقول ما تجي هاي
1: هاي كانت قبل شهر بألف دولار.
0: الله واسب ايش
1: فري. بس قلت لك وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج. اي والله
0: يضرب العالم وما يشوفهم شلوني من توينسي.
1: اي باع هيجي كانوا دا يسوون كشف جنين ما ادري شنو هاي الحفله هيك
0: بالنار. اي ترحت وياهم
1: انا باعتبار اختصاص.
0: اي اختصاص انت طبيب.
1: سوينا تحديث. بدي تكلف هاي الحفلات ابو السلاطين
0: تكلف.
1: اي رايت الله بيضع على وقتنا.
0: اي والله ماكو سونا رثي مال. لا مع السلامه. زين انت شو وقت اخر مره حدثت؟ حدثت انت كم؟
1: والله اليوم قبل شويه جاني خبر غثني.
0: اي حدثت
1: داز زمانة للعراق لاعبين بيها. قلت يعني انا كنت ناوي اجي حدثت قلت لا خليك ابو الوضع مكانك.
0: ليش؟
1: هسه راح تجيك وشوف.
0: جيت شفته
1: تمام.
0: ما اعرف ما ادري يعني سلموها عني.
1: حلو.
0: اي راح ادز لك اياها الصوره.
1: اي والله اي بحيث قمت تحكي وياي يوناني.
0: والله
1: سنيوريتا
0: سنيوريتا هاي باجي.
1: بس حقيقة شفت. آخر تحديث فعلي ملموس كان 2008 2007 اي الأزمة اللي طبيتها حكت معدن الدائر مدايري. عرفتني الصديق الصديق واللي بس لوك لوك.
0: حلو.
1: وإن كان هي الغربة كل يوم تعلمك درس.
0: طبعا والله العظيم مدرسة كبيرة جدا الغربة.
1: يعني مدرسة الغربة كل يوم كل يوم اتعلمك درس. واني احب الدروس مالت الغربه. لانه تفيدني هواي. بس التحديث الحقيقي اللي لمسته اللي غيرني من يعني شلون اقول لك من السماء للقاع. هو اللي صار ب 2008 هاي الاعتقال وما اعتقال والبهذله.
0: يعني هاي اعتقد كان الدرس كلش كبير بالنسبه لك.
1: شنو درس؟ يعني حياه جديده. حياه من الطيش واللا مبالاه الى تحمل المسؤوليه الحذر. التدقيق قبل كل خطوه. دراسه كل موضوع انوع عليه.
0: صح.
1: قبل كنت لا
0: لا وبالي. اي تمشي الحياه
1: لا شنو لا وبالي
0: بس هذا كلش

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهل. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد، على الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: متمشي وياني.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: هواك محتاج الشماني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم. أف أم. هابي ويكند. ويكند.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس ديني وانت معايا
0: 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيانا بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت شو يعني
0: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.
8: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامه.

0: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.
1: يا ريت في خبيها.

بعيدك من هذا اعتراف بحبك لو قريب مني بحبك يلي عم تشوف

0: لكم كلكم.
1: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.

0: شكرا شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: خميسكم أحلى على رشيد FM.

هواية وفد جاوز مقاييسك، سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك، وهاي الدنيا والبيهة

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوء بس بخيالي احنا كل لحظة سوء شقد أحبك يمكن بقد الهوى

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا كحلة جبن كل سوى ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة جبن

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.